0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: ويا براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وصحة وعافية، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا، أهلا بكل من انضمنا وابتدى يسمع لموجتنا ولبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام، مجموعة من الفقرات بانتظاركم، راح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، كونوا على السماء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من يستمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان وين ما تكونون. نرحب بكم أجمل ترحيب، وأيضا في صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقع لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في عموم البلاد، متوقع ارتفاعا في درجات الحرارة، فيما أشارت إلى أن 8 محافظات تقترب من نصف درجة الغليان، درجة 50 مئوية. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الأربعاء سيكون صحوا، وأيضا يعني مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة أيضا ترتفع قليلا عن اليوم السابق. أيضا تابع البيان إلى أنه أيضا درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 44، وميسان، ذيقار، المثنى والبصرة 47. خلص يعني احنا 47 ما بقى لدرجات قليلة وناخذ يعني قرار الدخول لمنطقة النصف درجة الغليان. فبدت الحرارة تشتد في البصرة خصوصا يعني، وأيضا في المحافظات الجنوبية من البلاد، ونامل أن يكون هناك استقرار في التيار الكهربائي، استقرار في أزمة البنزين، استقرار في الانترنت اللي ينقطع ساعة ونص الصبح، يعني استقرار في كل شيء، يعني حتى الجو هم شوية ماكو استقرار به والحرارة جاي تصعد. عموما مستمعين الكرام، أضاف البيان إلى أن طقس يوم الخميس غدا بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية. وأشار إلى أن يوم الجمعة سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، من ضمن الأخبار الرياضية الصباحية لهذا اليوم، خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام نظير الفنزويلي بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن ختام معسكر التحضير الأخير استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وشهدت المباراة طرد لاعب منتخبنا الوطني علي يوسف في الدقيقة 71 من عمر اللقاء. وتأتي هذه المواجهة ضمن سلسلة المباريات الودية التي خاضها المنتخب الوطني في إطار تحضيراته لخوض منافسات كأس العالم 26 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.
1: طريق لويس بالبو بعرضية، كرة ممكن بالرأس لكنها مرة ترجع مرة أخرى لإندر، يحاول المرور من جانب منافي ونس، عدى إندر، لازال إندر، دخل إندر عرضية لكن مرة تحولت إلى خارجي أرضية الميدان إلى ركلة حاضرة في الرواق الأيسر، كرة عن طريق كريستيان، دخل كريستيان بكرة عرضية، محاولة خطيرة لفنزويلا، تصويبة وهدف أول، 1-0 لمنتخب فنزويلا بكرة مباغتة باغتت دفاعاتنا ووصلت إلى مرمى جلال حسن بكرة سددت من جانب كريستيان كاسريس.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة التربية اتخاذ إجراءات عقابية مشددة بحق مرتكبي حالات الغش والمعتدين ومنتحلي الصفة في الامتحانات العامة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية ومواصلة تطبيق الإجراءات الرادعة للحد من حالات الغش في مختلف أشكاله وأيضا داخل المراكز الامتحانية، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة الامتحانات العامة. وأضافت إلى أن حالات الاعتداء على مديري المراكز الامتحانية أو أعضاء اللجان والمراقبين أو تهديدهم تعد من المخالفات الجسيمة التي يترتب عليها رسوب الطالب وحرمانه من الاشتراك في الامتحانات العامة لمدة سنتين فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأشارت إلى أن أيضا عقوبات انتحال الصفة تشمل الرسوب والاستبعاد من الامتحانات العامة وفق نوع الدراسة، إذ يستبعد الطالب الدراسة الصباحية للسنة اللاحقة وطالب الدراسة المسائية لسنتين، مع أيضا منعه من الدوام المسائي مستقبلا، فيما يستبعد الطالب الخارجي لمدة 5 سنوات إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية، وأيضا تثبت المخالفة في السجلات الرسمية. وأكدت الوزارة استمرارها في تطبيق التعليمات بشكل يحفظ نزاهة الامتحانات ويضمن العدالة بين الطلبة.

ومن الطقس والرياضة وأيضا المحلية والأخبار المحلية إلى التقنيات. مستمعينا الكرام، أطلق تطبيق انستغرام ميزة جديدة طال انتظارها، تتيح للمستخدمين إعادة ترتيب منشوراتهم على الصفحة الشخصية بحرية بغض النظر عن تاريخ نشرها، وذلك بعد نحو عام من إعلان العمل على تطويرها.

ومستمعينا الكرام، أصبحت الميزة متاحة للمستخدمين حول العالم، ما يمنحهم بمرونة أكبر في تنسيق محتوى حساباتهم وإظهار المنشورات بالشكل الذي يفضلونه. وأكدت شركة ميتا أن إطلاق الميزة استغرق وقتا أطول من المتوقع لضمان تقديمها بأفضل صورة ممكنة، مشيرة أيضا إلى أنها باتت متاحة بالفعل لعدد كبير من المستخدمين. وتعد هذه الميزة إعادة ترتيب المنشورات من أكثر الخصائص التي طالب بها مستخدمو إنستغرام خلال السنوات الماضية.

أيضا يمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة عبر الدخول إلى الملف الشخصي والضغط مطولا على أي منشور، وحيث سيظهر خيار إعادة الترتيب ترتيب الشبكة إلى جانب خيارات أخرى مثل تثبيت المنشور أو أرشفته، وبعد ذلك أيضا يمكن سحب المنشورات وإعادة توزيعها داخل الصفحة الشخصية وفق الترتيب المطلوب، وتبقى المنشورات المثبتة في أعلى الصفحة الشخصية كما هي، كما أيضا تظهر بشكل مميز داخل نافذة إعادة ترتيب لتسهيل إدارتها. لأن هذه ميزة ممكن راح تفيد الكثير من المستخدمين وأصحاب المنتجات، يعني اللي يعلنون عنها بين فترة وأخرى وغيرها، راح تكون تقدر تعيد ترتيب بعض المنشورات، منشورات قديمة تجيبها تخليها بالبداية يعني، وعندك ثلاث خيارات ل أو ثلاث مكانات فارغة للتثبيت، تثبيت المنشورات، وبعدها أيضا تقدر ترتب باقي المنشورات. إذن هذه ميزة ممكن يعني تفيد كثير من مستخدمي برنامج الشهير إنستغرام.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن المرأة النكدية. يعني ويقولون أن المرأة النكدية نعمة، فنستمع لتفاصيل هذا الموضوع بصوت شهلة محمد، وإن كان مستهر على هذا الموضوع. عموما خلينا نسمع للتفاصيل وبعدها نعود، كونوا معنا.
1: هل تعرف أن المرأة النكدية نعمة؟ لماذا تنكد المرأة على الرجل؟ هل تدرك حجم النكد الذي تسببه؟ وهل تفعل ذلك عن قصد وسبق إصرار؟ أم أن الأمر يخرج عن سيطرتها؟ تماماً لن نجيب عن أي من هذه الأسئلة، لا الدراسات ولا التحليلات النفسية ولا حتى المرأة نفسها. على الأرجح تملك تفسيراً كاملاً لتصرفاتها. لا نحاول هنا تفسير النكد، بل نحاول إنصافه. سنبحث في جانبه الإيجابي لنكتشف معاً أن هناك ما يمكن تسميته حقاً بالنكد السعيد. ولنبدأ بقصة قصيرة من الماضي. في بريطانيا والولايات المتحدة وحتى القرن 19 كان يحق للأزواج رفع شكاوى ضد زوجاتهم النكديات، وإذا ثبتت التهمة تربط الزوجة على ما يعرف بكرسي التغطيس، وهو ذراع خشبي يغطس بالمرأة في الماء عدداً من المرات يحددها القاضي تبعاً لحجم النكد. وسجلت قضايا حقيقية في المحاكم، بل كانت آخر امرأة تعاقب بهذه الطريقة في عام 1809، لكن مع مرور الزمن تبين أن النساء كن مظلومات، وأن المشكلة لم تكن في نكدهن بقدر ما كانت في سوء فهم الرجال لهن. فالمرأة لم تكن تحتاج إلى كرسي للتغطيس، بل إلى من يصغي ويفهم دوافعها. ومن هنا ولدت الحكمة الأولى، وراء كل نكدية عظيمة رجل نكدي. الرجل دون أن يدري هو الشرارة الأولى لآلة النكد، فعندما يتجاهل شريكته أو يصبح بارداً عاطفياً أو متسلطاً، تبدأ هي بمحاولة لفت انتباهه بطريقة تراها فعالة ويسميها هو نكداً. النكد في هذه الحالة ليس عداء، بل نداء حب مرتفع الصوت. الحكمة الثانية: لا تكن كمن ضربني وبكى وسبقني واشتكى. فالنكد ليس حكرا على النساء، بل صفة بشرية قد تصيب الرجال أيضا. فكثير من الرجال من حيث لا يدرون يصنعون المادة الخام للنكد ويقدمونها على طبق من ذهب. المرأة بطبيعتها عاطفية وسريعة الاستجابة، وقد يتبدل مزاجها بسبب عوامل فسيولوجية أو نفسية، لكنها في أغلب الأحوال تنكد رداً على تقصير ما. إذن قبل أن تطلق الحكم السريع بأن شريكتك نكدية، اسأل نفسك أولاً: هل فعلت ما يكفي لجعلها مطمئنة؟ هل استمحت إليها حقاً؟ هل أظهرت الامتنان لما تبذله؟ واعلم عزيزي الرجل أن غياب النكد تماماً ليس بالضرورة علامة راحة، فالمرأة التي لا تنكد عليك أبداً ربما لم تعد تهتم لأمرك أصلاً. النكد أحياناً دليل حياة وإشارة على وجود عاطفة ما زالت تتحرك.

يعني مستمعين الكرام، يعني المعروف على النكد ووصفه أنه هو يطلق غالبا على تعبير المرأة عن عدم رضاها واستيائها في وضع معين في العلاقة من منظور أيضا نفسي، ويعني أيضا من ضمن علاقاتها أيضا قد لا يكون النكد هو مجرد سلوك سلبي، بل يمكن قراءته كرسالة غير مباشرة أو آلية دفاعية ممكن تحمل في طياتها دلالات يمكن توظيفها لتحسين العلاقة إذا تم فهمها بشكل صحيح. هي بس تريد أحد يفهمها، يعني بس أنت جيب اللي يفهمها، هي هاي هم مشكلة يعني. لذلك يعني مستمعينا الكرام، ممكن تكون كثير من المؤشرات على وجود اهتمام في معظم الحالات أنه الشخص اللي ينكد، بس لو ينكد بيها مجال، بس هذا ينكد للأسف يعني قليل تنكد، فهو الشخص اللي ما يزال يعني مهتم بما يكفي لغضب أو ليحسن، فالصمت واللامبالاة هما العدو الحقيقي للعلاقات، بينما أيضا الغضب أو العتاب يعني يشيران إلى أن الطرف الآخر لا يزال يعني أهمية له ويمثل أهمية، وأيضا هناك رغبة حتى وإن كانت يعني مشوهة في التواصل أو تحسين وضع العلاقة يعني. وبعض بعض النساء بس حتى لا يعني يهجمون علينا، يعني هي ما تلقى مثلا في الطريقة حتى تعبر عن ما بداخلها، فتروح تنكد، يعني ما تحكي مثلا بصريح العبارة أو تجي تقول يا بي مثلا واحد اثنين ثلاثة بهذا الموضوع، لا يشتغل النكد، يعني هي تعرفه، هي خبيرة بهذا المجال يعني، فتشتغل ثرثر ويعني تحكي هواي، فبالتالي هذا الموضوع راح يسلط الضوء على احتياجات غير ملبات، يعني هي عندها أشياء تريد يعني من حضرتك تسويها، بس أنت يعني ملتهي بغير عالم، أنت طاير، فأنت الطاير لازم هي شو تسوي، ترجعك للعش مرة ثانية. وهي أيضا نقطة إيجابية أنه هي تريد تحافظ على يعني العش الزوجية والحياة السعيدة، ويعني لكن تشتغل مرات ب يعني شوية تأثيرات، وممكن أنه لها تأثيرات جانبية يعني ساود إفكت. فبالتالي هذا الموضوع ممكن انه يعني غالبا ما يكون انه انعكاسات حتى يعني احتياجاتها العاطفية او المعنوية، ولم يتم التعبير عنها بشكل مباشر وواضح، فعند ما تشعر المرأة ان صوتها غير مسموع او احتياجاتها غير ملبات، سواء كانت العاطفية او تقديرية او اجتماعية اي شيء، فهي شو تسوي؟ يعني منشوف احتياجاتها مهملة، تلجأ إلى النكد كوسيلة لجذب يعني الانتباه ومحاولة دفع الطرف الآخر لإدراك وجود خلل ما، وهناك أيضا دافع لتطوير والتغيير، فيمكن اعتبار هذا السلوك هو ناقوس خطر مبكر، يعني دق الجرس معناتها، وبدل من تجاهل الموقف يمكن اعتباره فرصة حتى تسلط الضوء على يعني مشكلة حقيقية تحتاج إلى حل، مثل روتين قاتل، نقص بالتقدير، وهاي كلش مهمة يعني، أو تراكمات لم يتم النقاش حولها، فالتعامل مع هذه المواقف بذكاء عاطفي يمكن أن ينهي حالة الركود في العلاقة ويحولها إلى مسار أكثر حيوية وتجديد. فيفترض على الرجل أن يفهم، يعني هو المفروض عليه أنه هو يفهم يلقفة وهي طائرة، يعرف أنه هي إذا جاي تنكد يمتص غضبها ويعني يوديها للسوق تشتري المطعم وترجع نفسيتها زيادة، الأمور ترجع طبيعية. فهذه من الأمور اللي هي ممكن يعني شوي تحتاج إلى اهتمام، فتفريغ الشحنات العاطفية، إذا أحيانا يكون النكد هو وسيلة، ضغوط، تراكمات، شغل، كثير من التفاصيل من يعني بسبب أعباء الحياة،
والعمل والمسؤوليات. المرأة الله يكون بعونها أنه هي عندها كثير من المسؤوليات والمهام تسويها على عكس الرجل. يعني الرجل عنده أشياء واضحة يسويها يومية هي نفسها الروتينية بالدوام، يعني أشياء ممكن أنه يجيبها وياه مسواق، يعني أمور واضحة يعني. لكن المرأة بالإضافة إلى عملها يعني اللي هي مثلا موظفة تشتغل، يعني عندها البيت وعندها التزامات البيت اللي ما تخلص، شغل البيت ما يخلص. احنا دائما نقول شغل البيت شقد ما انه تخلص منه ما يبقى ما يخلص، يعني العمر يخلص والبيت ما يخلص يعني. فبالتالي لازم تنتبه لنفسها اكثر، ويعني هم الاولاد عندها فيعني مجهود كبير، حتى ما تقولون بس نكد وايف، لا يعني عندكم مجهود زين يعني تبذلونه واشياء طيبه يعني. فبالتالي انه هذا الموضوع راح يتحول وراء الضغوطات اللي تظهر على شكل حده في الطباع، يعني كل ما تنضغط المراه تطلع حدتها في الطباع في التعامل. وهذه الحاله هي مو هجوم على الشريك، هي ما مقصدها انه تهجم او تنتقم من عنده، لكن يعني طلب غير مباشر للدعم والاحتواء، يا بحتويها وخلصنا. ف يعني شلون تتحول هذه الإيجابيات إلى واقع ملموس، بالتالي حتى يبقى الأمر مجرد يعني نظريات وتكون الحكمة في كيفية التعامل مع هذا السلوك. فبالتالي أنه أيضا يعني الاستماع للرسالة مو للصوت، يعني بالتالي أنه أنت حاول يعني تتجاوز أسلوب العتاب أو النكد والبحث عن الرسالة الجوهرية، فتحاول أنه أنت تسأل نفسك شنو اللي يعني تحاول تقوله بالفعل. هي تشعر بالوحدة، تحتاج للتقدير، تحتاج أحد يذكرها بهدية حلوة يكسر الجو والمود عليها طلعة، يعني غيرها من الأمور اللي هي ممكن يعني تستفاد من عدها كلمة، يعني تلبي لها طلب صار لها سنين تطلبه وكله رفض وكله لا لا بيت أبو لا قاموا يسموهم. فبالتالي فتح قنوات وحوار تكون آمنة، وتبادر بفتح حوار هادئ في وقت ما بتوتر، مو مشدودين 24 ساعة شد وتوتر يعني تركيز عالي وعبالك حلبة مصارعة، يا بش القضية شوية هدوا اللعب. فيعني حاول أنه الشخص أنه دائما يفهم المقابل. التحقق من التقدير أحيانا يكون القليل من الكلمات الطيبة، التقدير، الغزل، يعني هذا ممكن يكون غير متوقع، يعني مو ينطلب طلبة، لا يعني إذا انطلب هاي مشكلة ترى. فأنت لازم تحس وتشعر بالموضوع وش تسوي، تدارك الموقف حتى تداري خبزتك وعيشتك، وحتى ما يعني تتسود عليك الوضعية. فمن الضروري التمييز بين التعبير عن الإساءة وبين السلوك السام أو الإهانة، ذلك العلاقة

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هوا راديو التايمز سكوير. هذا البرنامج اليومي من الأحد إلى الخميس على 8 صباحا للتاسعة، معي مصطفى نزار. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر. هالمرة الموضوع راح يحكي عن لماذا يعني ينجذب الناس إلى ألعاب الفيديو العنيفة. تفاصيل راح نسمعها بصوت لبنى الفضل.
1: لماذا ينجذب الناس إلى ألعاب الفيديو العنيفة؟ في عالم اليوم الرقمي أصبحت ألعاب الفيديو جزءاً أساسياً من حياة كثير من الناس كباراً وصغاراً، لكن اللافت أن كثيراً منهم ينجذبون بشكل خاص إلى ألعاب الفيديو العنيفة. فهل تساءلتم يوماً لماذا هذا النوع من الألعاب بالتحديد؟ ألعاب الفيديو العنيفة لا تكتفي بسرد قصة أو عرض مشاهد كما تفعل الكتب أو الأفلام، بل تجعل اللاعب طرفاً فعلاً فيها. هو لا يشاهد فقط، بل يقرر ويختار ويؤثر في مجرى الأحداث. هذا الإحساس بالسيطرة قد يكون جذاباً بشكل خاص لمن يشعرون بأنهم لا يملكون الكثير من القوة أو التأثير في حياتهم اليومية. في هذا العالم الافتراضي يمكن للاعب أن يكون بطلاً لا يقهر أو قائداً له شأن حتى لو لم يكن يشعر بذلك في الواقع. وهنا يكمن السحر. ألعاب العنف تمنح شعوراً بالهيمنة والسيطرة وتغذي بعض الحاجات النفسية العميقة داخلنا. البعض ينغمس في هذه الألعاب لدرجة أنها تصبح بديلاً عن الحياة الواقعية. يتراجع التفاعل الاجتماعي وتهمل العادات الصحية، ويبدأ الانفصال عن العالم الحقيقي لساعات طويلة. يحدق اللاعب في الشاشة، لا يتحرك، لا يتواصل ولا يكتشف هوايات أخرى، وكأن العالم اختصر داخل لعبة. ومع الوقت قد تقل كفاءته في التعامل مع الحياة الواقعية، فيصبح الاعتماد على اللعبة نوعاً من الهروب من الواقع، من التحديات، وربما من الذات. لكن لماذا يجد الناس هذا القدر من الراحة في هذه الألعاب؟ الخبراء يقولون إن الأمر لا يتعلق بالعنف بحد ذاته، بل بتلبية حاجات نفسية عميقة، مثل الحاجة للشعور بالكفاءة بالإنجاز أو بالرغبة في الارتباط بالآخرين، حتى لو كان ذلك من خلال شخصيات افتراضية. أحياناً نحتاج فقط إلى أن نشعر أننا نستطيع النجاح، أننا قادرون على تحقيق هدف ما، وألعاب الفيديو العنيفة منها خصوصاً توفر هذا الشعور بشكل مباشر وسريع. كما أن هذه الألعاب تتيح للاعب اختبار مواقف خطيرة أو صعبة، لكن في بيئة آمنة، فهو يواجه الموت، الخطر، الخسارة والانتصار، ولكن دون أي تبعات حقيقية. إنها وسيلة لتنظيم العواطف والتنفيس عن الغضب أو مواجهة المخاوف بطريقة لا تضر. ومع التطور التقني أصبحت هذه الألعاب أكثر واقعية وأكثر ارتباطاً بوسائل التحفيز، حيث يكافئ اللاعب على أدائه باستمرار، ما يدفعه للعودة مراراً وتكراراً. وهذا ما يجعل البعض مفرطاً في اللعب حتى على حساب راحته وصحته. ألعاب الفيديو حتى العنيفة منها ليست شراً مطلقاً، لكنها كأي أداة يمكن أن تكون وسيلة للمتعة أو وسيلة للهروب. الفرق يكمن في طريقة استخدامها ووعي اللاعب بدوافعه. فلتكن المتعة معتدلة والواقع دائماً أول.

يعني كافي حياتنا العنيفة اللي نعيشها، ويعني بين كهرباء اليوم نشوف بيها مشاكل، وبين يعني أزمات هنا وهناك في البنزين وغيرها، والدرجات الحرارة العالية 47 اللي جاي نوصلها وأكثر، فالناس يعني أكيد ما تكون بمزاج عالي جدا، ويعني ممكن أنه حتى الألعاب تأثرت، يعني حتى الألعاب صارت أنه الناس تنجذب لها الألعاب العنيفة، وهذا موضوع أيضا ممكن أنه يعني حتى يثير علم النفس الرقمي في الفكرة الشائعة على أنه هي اللاعبون ينجذبون إلى العنف بذاته، ولكن دراسات نفسية تظهر السبب الحقيقي غالبا ما لا يتعلق بالرغبة في الأذى، بل برغبة في تلبية احتياجات نفسية عاطفية محددة في بيئة آمنة تماما. فتلبية الاحتياجات النفسية الأساسية أيضا يشوف علماء النفس، لأن الألعاب العنيفة يعني تنجح بشكل كبير في تلبية ثلاث احتياجات نفسية أساسية، اللي هي الكفاءة، لأنه الألعاب تخليك أمام تحديات صعبة مثل هزيمة قوية، أو يعني تخطيط للفوز بمعركة بملعب أيضا غيرها. فهاي عندما تتجاوز هاي التحديات، الدماغ راح يفرز الدوبامين، ما يعني راح ينطيك شعور فوري بالإنجاز والذكاء، وأنت فعلا عبرت هاي المهمة ففزت، أنت طوك جائزة مدري شنو، هاي الألعاب اللي هي التحفيزية راح يصير لك واحس يعني. ومرات أنه الاستقلالية، لأنه تمنحك الألعاب حرية كاملة في اتخاذ القرارات، يعني أنه أنت تختار الأسلحة، تكتشف العوالم المفتوحة، الخريطة اللي تريد يعني تغزوها مثلا، أو يعني وهذا الشعور بالسيطرة راح يعني ممكن أنه الكثيرين أو الكثيرون يفتقدونه، وبالتالي يعني بسبب حياتهم الروتينية وصعوبتها وغيرها، فممكن يلجؤون إلى هذه الأمور يعني لنضطي استقلالية بحياته. فأيضا الارتباط الاجتماعي، أيضا أغلب هذه الألعاب هي ممكن يعني تعتمد على اللعب الجماعي، وحيث يقاتل اللاعبون كفريق واحد، وهاي نشوفها في الأونلاين، الألعاب اللي هي ممكن تكون يعني مربوطة على الانترنت، وبالتالي يقاتل اللاعبون كلهم فريق واحد، وهذا يبني روابط اجتماعية قوية وشعورا بالانتماء والعمل الجماعي يعني، وهاي حتى الزوجه بيها يعني صارت في كثير من يعني حتى سمعنا وايضا قرينا في كثير من المحطات وغيرها، لانه يعني يلتقون اولاد وبنات وتصير جروبات وتصير يعني يصير حكي بالموضوع، فيصير تعارف يعني، فيصير ارتباط اجتماعي يعني، وصارت كثير يعني. وين تعرفت عليها؟ والله بالببجي. وين؟ والله بالليدو وهاي الالعاب مثلا وغيرها. يعني تنطي ارتباط اجتماعي يعني. وهي ايضا ممكن يعني تفريغ الضغوط النفسيه، لانه تعد الالعاب العنيفه بمثابه مساحه امنه حتى تفرغ من الاحباط، الغضب، التوتر المتراكم من العمل او الدراسه. وأيضا تتيح اللعبة للاعب إطلاق طاقته السلبية في عالم افتراضي، شايف واحد يقول لك هلا أطلع حركتي باللعبة ألعب، فممكن هذا الموضوع يعني ينطي هذه المساحة، لأنه الشخص يقدر يغير موده ومزاجه بهذه الألعاب.

مستمعين الكرام، قبل الختام أيضا رسالة جميلة وصلتنا من صديقنا العزيز محمود شاكر، كل التحية لك وطريق السلامة، يعني وصلتنا بالختام بالنهاية، فشكرا لك وشكرا لجميع مستمعينا الكرام اللي كانوا ويانا من بداية الحلقة. نتمنى لكم يوم سعيد، شكرا لكل مستمعينا الكرام. إلى هنا مستمعينا نصل وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح، كنت ياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم باشر بنفس الوقت، دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

أنا ممكن أزعلك بس مش هزعلك، وممكن أفرحك بس مش هفرحك.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: عافية من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. فكل التحية طيبة لكل مستمعي موجتنا 102.5 FM. سأكون معكم على مدار هذه الساعة في الإعداد والتقديم أنا أنفال الربيعي وبرفقة الزميل المبدع عمار مشتاق.

الكهرباء مو مجرد خدمة اعتيادية، وإنما عصب الحياة اليومية لكل بيت وعائلة، ولذلك أغلب تفاصيل حياتنا راح تكون مرتبطة بوجود الكهرباء. ولهذا السبب أي انقطاع أو ضعف بالتجهيز أكيد راح ينعكس بشكل مباشر على راحة الناس وحياتهم. فرغم التطورات والمشاريع اللي نسمع عنها بين فترة والثانية، يبقى موضوع الكهرباء هو واحد من أكثر المواضيع اللي تشغل بال المواطنين. فرح نفتح باب النقاش بحلقة اليوم، فكل منطقة لها تجربة مختلفة وكل عائلة عندها معاناة أو رأي خاص بهذا الملف. البعض يشوف أكو تحسن تدريجي، والبعض الآخر يعتقد أنه مشكلة الكهرباء ما زالت قائمة وأكيد تحتاج إلى حلول جذرية. فاليوم رح نفتح هذا الملف ونسمع آراءكم وتجاربكم بكل صراحة. شلون الكهرباء بمنطقتكم؟ وهل فعلا أكو تحسن ملموس لو ما زالت المعاناة مستمرة؟ تعالوا نسمع.

0: أول رأي بحلقة اليوم. مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم أمير.
0: أم أمير، أهلا وسهلا بيك أم أمير. أم أمير، اليوم إحنا بحلقة مزاج الناس، نريد نسمع آرائكم وجهات نظركم بموضوع كلش مهم. وإحنا قبل فترة فتحنا أو سلطنا الضوء على ملف ماء الإسالة، زين. اليوم إحنا نريد نسلط الضوء على الكهرباء. أولا بداية، أنتوا بأي منطقة ساكنين وشلون هالكهرباء؟
1: والله مثل ما قلت لك، الكهرباء عندنا يعني إحنا بالنسبة لنا مستمرة الحمد لله والشكر، لكن إذا أكو عطل يصير.
0: نعم.
1: أي موظفين يصير استقطاع من الرواتب مالتهم. نعم. كل موظف 50,000.
0: زين، أنتوا صار لكم إيش قد من قاعدين؟
1: صار لنا من 2003.
0: والكهرباء من 2003 إلى حد الآن 2026 إنه هو نفس النظام استقطاع. أي. 50,000 شهريا.
1: أي 50 كل موظف يأخذون من عنده.
0: نعم.
1: والماء يعتقد هم 50 يمكن. أي ما يقع.
0: أنت من تسمعين معاناة الكهرباء مقارنة بالمنطقة اللي أنت ساكنة بيها؟
1: الكهرباء ماكو، يعني هسه هم جاي تنفصل عندهم بذيك الصفحة الكهرباء العامة يعني الحكومية. ماكو هسه كهرباء عود مستمرة. لا تنقطع يعني باليوم، أنا أقول لك تأخذ يمكن 6 ساعات أو أكثر، خاصة هسه.
0: نعم.
1: أي صير استقطاع ساعتين بساعتين.
0: زين، بما أنه أنتوا الكهرباء الحمد لله عندكم مستمرة، زين، مقارنة بالمناطق الثانية على قولتك المنطقة الجزء المقابلكم جاي تشوفين معاناة يعانون.
1: ماكو أكو بعض مناطق بالبصرة ما عندها كهرباء نهائيا. أي
0: زين، شنو أكثر وقت ممكن تعانون بانقطاع الكهرباء مع أنه هي كهرباءكم مستمرة بس لابد يصير انقطاع؟
1: يصير انقطاع 3 أيام و4 وتطلع الناس من بيوتها وتهاجر، والكل شيء يعني عندنا بالبيوت يخرب. اي يصير الى ان يقعون على العطل ويصلحوا.
0: تعتمدون على المولدات بهاي الحاله؟
1: ما عندنا اي مولد. لا ما عندنا،
0: يعني لا مولد بيت ولا مولد شارع.
1: لا مولد. اكو جزء من البيوت عندهم مولدات بيوت كبار، اذا صار انقطاع بها يومين او اكثر و3 نوصل حتى 7 أيام. اي الى ان يقعون على الكابلات، يا اما يلقوها بالشاطئ يا اما يلقوها تحت الارض. اي ف هالحكي هذا ان الناس قامت تشتري يعني خطيه.
0: نعم.
1: مولدات كبار.
0: نعم. زين، المشكله بالانتاج لو بالتوزيع لو بالتجاوزات على الشبكه، هاي من تصير الانقطاعات. مو بس بمنطقتكم انتم جوز تقولين كيبلات ممكن
1: تجاوزات ونظام تدرين ماكو، ويا هل اجوا بنا ويا هل اجوا سحب.
0: نعم.
1: وبدون استئذان وبدو اكو بيوم هم يعني صاروا كهربائيين وهو يجي قام يجي ياخذ كهرباء بدون استئذان يعني.
0: نعم.
1: اي لهذا السبب قامت ما تتحمل المولدات.
0: ايش قد تأثير الكهرباء على حياتنا اليومية؟ تعرفين الكهرباء وماء الإسالة طبعا من الضروريات احنا نعتبرها.
1: احنا جت ايام عندنا مي يعني كأنما تيزاب يوقع بالارض. اي والله تيزاب.
0: هاي المنطقة هم
1: عانيتوا العفو لحد الآن. حد الآن استونا ما صان اقل يعني نطيتش يمكن شهر او اكثر اللي استمر عندنا شوية. اي صار اكو تحسن.
0: زين، تاثير الكهرباء على حياتكم اليوميه اشغالكم، يعني هواي الناس تعتمد على الكهرباء
1: شيء اكيد. هو هسه الحياه اذا ما بيها مي وكهرباء فلسين، يعني شنو اللي يعجبش به هذا الوضع. اي
0: زين، برايك المواطن احنا كمواطنين يعني نقدر نحافظ على استقرار الشبكه؟ انت قلتي اكو نوع من التجاوزات يعني ياهو اللي يجي. زين، احنا شنو اللي نحتاج أو المواطن شنو يحتاج على مود ممكن يعني ما أدري وعي على مود نحافظ؟
1: نظام ماكو. إحنا العراقيين إحنا نقدر نسوي أرواحنا، يعني تدرين أنت نقدر نخلي أرواحنا يعني مثل باقي الدول، لكن إحنا الشعب متخلف. أي إحنا الشعب متخلفين وماكو عندنا أي يعني تحضر بهذا الشيء ونبقى متخلفين مدى الحياة.
0: أي وعود سمعنا إحنا بخصوص الكهرباء بخصوص
1: لنا ظلينا جدا عادي، حتى لو نسمع ما نهتز.
0: ما عندش ثقة بالوعود اللي جاي نسمعها؟
1: ما عندي ولو ثقة بماكو، يعني شقلك. أي ما شفنا يعني فد إجانا مسؤول أو رئيس دولة وشاف الشعب شنو اللي يريده، شاف مطالبه وحقق هذا الشيء. احنا قضيناها من 2003 ولحد الان احنا بس نسمع ما شفنا بس سمع.
0: موظفين المطار شنو مطالبهم يعني؟ كهرباء موجودة، ممكن ما لي سالة مثل ما انتم تعانون، ترى هواي من المناطق
1: عانوا المطار، يعني مثل ما قلت لك ناس على اشغالها، يعني شو تريد تسوي؟ يعني شو يريد يسوي مثلا؟ ماكو تعاون.
0: لا
1: ايه تعاون ماكو، ايش قد يعانون وايش قد يحجون وايش قد ينبهون على ناس يعني شغلات غافلة عنها، ماكو تعاون، حد يحط ايده بايد الله.
0: حبيبة قلبي شكرا لك، ان شاء الله هاي المشاكل كلها تنحل
1: يا رب،
0: كلنا احنا نعاني مو بس انتو. ان شاء الله خير، نتمل بالايام الجايه يا رب
1: خير.
0: ان شاء الله
1: اي يقولون لين يطلب الدوله، مو جاي جوعان ويترس لين هو يطلب اي، فهو بنقول بلكت
0: ان شاء الله
1: بلكت شويه يعني حقق مطالبه.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ووقتك، مع السلامه.

0: مرحبا،
1: حياكم الله، اهلا وسهلا بكم.
0: الله يحييك. ابو منو؟
1: ابو كرار المالكي.
0: ابو كرار، اهلا وسهلا ابو كرار. ابو كرار، شلون الكهرباء بمنطقتك هالايام؟
1: والله هالايام قاعد تتبرمج 4 ساعات تقريبا بساعتين.
0: نعم.
1: سابقا لا تختلف، يعني هاي فتره الحراره راح تجي تصعد، والايام المقبله ان شاء الله هاي مال الشهر السابع.
0: نعم.
1: بعد احنا تموز معروف عندنا بالعراق، فما اعرف ليش شنو الاسباب، ما ادري. قبل الكهرباء جيده، واحنا لحد الان ما نقول الحمد لله وشكرا، يعني هم
0: بقيه المحافظات
1: قد يكون اسباب فنيه، يعني احنا ما نعرف ونشلها. وانا دائما الله يشهد يعني احاول بالبيت اقتصد بالكهرباء. الجلوبال
0: جاي على الاجهزه الكهربائيه ابو كرار، اقصد شيء يعني الواحد يتخوف تجي كهرباء قويه وبلحظه اجتي ضعيفه، فهي مشكله يعني.
1: بالنهايه اللي عنده يعني مثلا وسائل بالبيت، هاي الثلاجه المجمده يحتوي، يعني احنا الان شو اسمه هذا جهاز عندنا من تجي حماية يفصل، من تجي الكهرباء طبيعي الصرف. يعني اوجه كلمتي لكل اخوان الشعب العراقي، يعني احنا مو شيء يكون فيكون نريده، لابد وان نرشد بالكهرباء، يعني نحافظ عليها. سبلتين ثلاثه يشتغلون بالبيت في ان واحد هم يجوز. قبل سابقا انا حياتي الان عمري 66 سنه، يمكن تلقى بالمنطقه 10 مكيفات بس كهرباء مستقره سابقا، مو قياس هذا. الان الوضع تطور، البناء كثرت، البنيه التحتيه كبرت، بس عود معامل ما عندنا لحد الان وجاي نعاني بالكهرباء. الان يقول 20,000 ميجا وات على اساس جاي يجهزوها، والعراق يحتاج 62، فلذلك احنا لابد وانا نتعاون وياهم
0: الوزاره. قرار ضروري دور المواطن، يعني يحتاج المواطن الى ثقافه ترشيد الاستهلاك، يحتاج المواطن الى وعي اكثر بخصوص هذا الموضوع.
1: بل فعلا لابد ان يكون، لازم يتعاون الشعب. الشعب والمواطن ووزارة الكهرباء هي عليها توفر. احنا اليوم العراق يعني هو من كل الوزارات تقريبا منهك الوزارات، بها تعطيل، بها مثلا كوادر قليلة، مثلا الاستيعاب الآن الرواتب يقولوا يجهزوها حسب ما المالية الآن طلقت، قالت انه الرواتب مؤمنة للشهر الجاي. سابقا ما يعتبرها مؤمنة، مو مؤمنة، موجود السيولة وموجود كل شيء، لكن للأسف الشديد ما جاي افتهم يعني هل برمجة هاي الموجودة في الدولة ليش؟ احنا نتأمل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعين هذا العراق بصراحة. يعني احنا نقول يعني شلون الله يعينك يا عراق وقلوبنا. انا كنت متغرب 18 سنة برا، وجاي الله يشهد في قلبي جرح، يعني قلبي جرح عليه انه بدنا الوزارات توقف، وشبابنا هاي الخريجين والكهرباء والنفط. النفط خير من الله العراق، بحر طايف على بحر من لنا. احنا في منطقة القرنة الآن مجنون، يعني هو مجنون من النفط، اسمه مجنون، مجنون من النفط. لذلك الدولة لم لا تنسين هذا الملاعين المحتلين، يعني بعد ايده على هذه القضية. البنك الفيدرالي تدرين بهذا الوضع ماله، والعراق إذا عنده برامج ممكن ما يخليها إلا هو إلى بها هالشيء أو وسيلة إلى اسمه. احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين هاي العالم وزارة الكهرباء.
0: أكيد. شنو رأيك بمشروع العدادات الذكية؟ تتوقع تفيد ولا لا؟
1: يعني ليش هو احنا الان اليوم
0: اي تذكرت اكو ممكن البيت خليه سبلتين اوكي، ممكن ثلاثه بس يكون ما يشغلون بان واحد، يعني اكو تفاصيل ممكن احنا نحتاج.
1: بل العداد الذكي ضروري اذا للبلد كله يتبرمج. احنا ما نعكس انه نفر نفرين او راي انا اقول ايش ما يفيد ولا يفيد، بالعكس هو الوزاره اذا تبرمجته وعداد ذكي افضل، ممكن افضل.
0: أعتقد أنه بعض المناطق تحصل على تجهيز أفضل من منطقتك؟
1: ممكن يعني لظرف ما، أكو يسمونه الخط الحرج، إذا قريب على خط حرج هسه مثل الشركة الصينية في العمارة يعني ولا ما ترمش كهرباء يحصلون بالشركة يعني، بس لكن هو كله متساوي. أنا أشوف هسه الأخ العزيز سياسة المحافظ وبعض الأخوة جاي يتابعون داخل جاي يتابعون، ما ممكن اليوم أنا يقول ربيته ويظل صافي ويشوف اشياء ما يتابعها الجهدي بذله، ولكن المواطن ضروري يتعاون وياه، ضروري يرشد الكهرباء، ضروري يعني حرصا عليه. وانا هم وجه كلمتي الاخيره، انا حبي للزراعه الشوارع، يعني الله بالمواطن خلي له شجره بالباب، وهاي انا منيتي بها
0: ان شاء الله يا رب. لو خيروك بين المولدات الاهليه والطاقه الشمسيه شنو تختار؟ شنو اللي تشوفه الأفضل والأحسن بالنسبة لك أنت كمواطن بصري؟
1: والله الطاقة الشمسية إذا تحت الدولة ممكن تسهيل للمواطن اكثر. المولدات متعبه، مولدات صوت وقاد وفيروس بالشارع، انت شايفه هاي الفيروسات اسمها مو حضاريه يعني. اذا طاقه شمسيه وعلى الكيبل الرئيسي كحكومه، الحكومه توفرها، ممكن طاقه شمسيه افضل. هم يعني لا صرف قاد، لا اذيه، لا دخان، لا اي انظف. طبعا المنطقه احنا البيئه مالتنا دير مالتنا يعني. العراق الان انا كنت اداوم، انا عقيد متقاعد يعني، جماعتي فريق الان.
0: نعم.
1: بالشعيبة كنت اداوم، جام مال السياره يصير نقاط مال النفط، هذا كله مشكله. البصره تعاني منه، لكن للاسف الشديد ما حد منتبه لهذه القضيه. يعني احنا الصحه الان ممكن يتابعون، بس مو الجزء المهم الاكبر. الان عندنا منطقه بالخاص اكو التمر الصحي، ما التمر الصحي يمكن كله فشل كلوي هاي المنطقه. انا مطلع عليها يعني، وعانيت وحتى حكينا واشتكينا. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يعين العالم، وانا اوجه كلمتي للاخ المحافظ ان يتابع هاي الامور، وان شاء الله هو قد المسؤوليه، وخاصه الاخوان المسؤولين. الاخ يمكن المعاون ماله نسيته، صديقنا هو زميلي هم عارفه، لا الولد الاسمراني طويل نسيته والله، صديقه تميمي هو. هذا ممكن يتابعون هاي الخدمات، الاخ رئيس مجلس المحافظه البدران وكل الاخوه، ان شاء الله بهم البركه ويعينون، والبصره نشوفها يكون، والعراق ايضا. اي أيوة. والله
0: شكرا لك ابو كرار، شكرا لك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. بس لا طلعين
0: ام منو؟
1: انا ام ماهر.
0: ام ماهر اهلا وسهلا بيك. ام ماهر، ام ماهر شلون الكهرباء بمنطقتكم هالايام وباي منطقه قاعده؟
1: احنا بالله اي قرب المغسل المغاسل من هناك.
0: نعم.
1: الكهرباء اليوم كل شيء يقطعونها علينا واجب بالليل وبالنهار، يعني كل 3 ساعات ساعتين يلا تجينا. اي
0: يعني ماكو وقت محدد ولا اكو برمجة معينة؟
1: لا ماكو وقت محدد، يعني يقطعونها بالليل، يعني يقطعونها نوبتين
0: بالليل مرتين
1: بالليل المغرب، وبعدين النوبة الساعة 9 بالعشرة هم تنقطع الكهرباء.
0: نعم.
1: بعدين النوبة الساعة تقريبا الفجر هيجي هم تنقطع. اي
0: تقريبا بالاربع مرات.
1: اي اربع مرات باليوم، 3 مرات باليوم تنقطع الكهرباء.
0: شو تأثير هذا الانقطاع على حياتكم انتم اليومية، على نشاطكم اليومي؟
1: تبع شو سوى تعودنا على هذا الشيء. والمولدات اي والمولد هم ساعتين ما يشغل.
0: ايش قد بالله ياخذ على الامبير؟
1: الامبير 8 ياخذ. اي 8000 ياخذ الامبير.
0: شنو الفرق بين الكهرباء اللي بالصيف وانقطاعاته وبين معاناة الكهرباء بالشتاء؟
1: بالشتاء ما يكون انقطاع، يعني يصير قليل
0: بس هم يصير انقطاع.
1: ايه هم يصير انقطاع، بس والله العمان انقطعت الكهرباء. يعني الكهرباء بالشتاء شوية أحسن، أرحم من الصيف.
0: نعم.
1: أي الصيف كل شيء يأذوننا بالكهرباء.
0: زين برايد، شنو السبب الرئيسي لاستمرار مشاكل ومعاناة المواطن على موضوعة الكهرباء أو ملف الكهرباء؟
1: بعدين
0: الأسباب الرئيسية لهاي المشكلة؟
1: بعد والله والله ما ادري غير من
0: ليش احنا مرات نقول بالصيف جات انقطع اكثر من اللازم، بالشتاء
1: يعني يطفون الكهرباء علينا، كم منو يطفيها غير هم اسبابها؟
0: ما تحسين اكو مثلا اكو عطل، اكو صيانه؟
1: يجوز عطل، يعني ما حد يعلم، احنا ما نعلم بها، يعني يجوز احنا نقول قطعوا الكهرباء خاف يصير، يعني يجوز لود عليها واجد
0: ممكن.
1: اي لان يعني مكيفات تشتغل، السبالة تشتغل، الاضويه تشتغل، وكل المناطق مو بس احنا، يجوز يصير عطل بها.
0: مقارنة بالسنوات السابقة كهرباء شلونها؟ هسه انتي تقولين بالوقت الحالي يجوز كثرة استهلاك،
1: يجوز بالصيف أكثر يعني قطعة الكهرباء
0: مقارنة بالسنوات السابقة، يعني قبل نقول 5-6 سنوات
1: يهم نفس الشيء كانوا يقطعون، نفس الشيء كانوا يقطعون كل ساعتين بأربع ساعات بثلاث ساعات يلا تجي الكهرباء.
0: المشكلة تتوقعيها بالإنتاج ولا بالتوزيع الكهرباء؟ اكو مناطق ممكن زينه ومناطق نسمع عنها متضرره بهاي وتعاني من مشكله كهرباء، ولا بالتجاوزات اكو ناس تتجاوز؟
1: بعد والله انا هذا الشيء اي بعد هي البيوت تحتاج الكهرباء واجد، كلها عندها كهرباء كلها تسحب الكهرباء، هي شغلك كلها بالكهرباء.
0: انت كمواطنه بصريه زين شنو دورك ممكن للحفاظ على موضوعه الكهرباء؟ على مود احنا نحافظ على الكهرباء واستقرار هاي الشبكه، انت كمواطنه بصريه
1: شو تسوي بعد؟
0: حالك حال العالم، نشغل ال5 وال10 سبات
1: نفس الشيء. بعد اي ودي شغل سبات بالبيت، وبعد يريد السبات مثل كل من قاعد بغرفته. البيت يريد براد. اي لازم كل من يشغل حاجته هو اللي يريدها.
0: زين انت سامعه انه اكو بعض المناطق تعاني من الكهرباء جوز أسوأ من حالتكم؟
1: جوز اي جوز اكثر.
0: سامعه؟
1: اي والله مناطق انا ما سامعه لان ما مو طلعتي مو هالقد، بس جوز اكو مناطق اكثر من عندنا يجوز.
0: واكو مناطق برايك افضل من عندكم؟
1: اي طبعا اكو مناطق هم افضل يجوز.
0: زين لو خيروش بين المولدات الاهليه والطاقه الشمسيه شنو تختارين بديل عن الكهرباء؟
1: والله بعد انا ما اعرف بهذه الطاقه الشمسيه شلون ولا هاي ما اعرف لها.
0: شنو رايك المولدات الاهليه ولا الطاقه الشمسيه؟
2: الطاقه الشمسيه افضل. الطاقه الشمسيه افضل
0: من اي ناحيه؟
2: من هواي نواحي، لان قوه الطاقه الشمسيه اقوى من المولد الاهليه، فلازم تصير يعني الطاقه الشمسيه اقوى افضل.
0: فقدت الثقه بوعود حل أزمة الكهرباء؟ هواي نسمع رح نحل وناس تطلع تتظاهر،
2: هواي صارت هاي الأمور وهواي انحكت هاي الأمور، بس ماكو أي حل، كلها النوبة صارت أكو فترات صارت للأسوأ مو للأحسن. أي
1: الكهرباء رح تصير أحسن من المحافظات كلها
0: رح تصير، ولو هي يقولون
1: المحافظ يقول ما محافظ البصرة يقول ما راح أخلي الكهرباء ترمش أصلا بالبصرة، تشوينها ردة أفعال ماكو خصوية الكهرباء. هسه كل شيء نعاني بكلنا نتحمل، بس الكهرباء ما تنحمل نظام طفل.
0: هاي الإسالة ولا الكهرباء ياهو اللي تفضلينه تنحل مشكلته الأولوية؟
1: يا منو الماي والكهرباء قصدك؟
0: ماي الإسالة ولا الكهرباء؟
1: والله اثنين هني الرادع غير الصحيح، اثنين هني الرادع.
0: الأولوية منو؟
1: طبعا الكهرباء.
0: كهرباء عندك استعداد وانقطاع لمدة شهر؟
1: لا ما اتحمل واحد شهر الماي، لا مو هالقد. اي بايام الساق يعني قبل ايام صدام الماي انقطع عندنا، ظلت شهر مقطوع الماي، بس نحفر نسوي بير واللي يطلع له بور يصب ماي، وهاي تعاني انا معاناة واجد بهذيك الساعة. احنا ترى متعودين على هذا الشيء، عندنا طبيعية الشغلة، انقطعت الكهرباء ولا انقطع ماي نروح بغير مكان نجيب ماي.
0: تم الخير احنا نقول بالايام الجايه
1: تناكر نترس ماي حلو
0: على طول.
1: اي بعد لازم واحد يدبر، اي لازم يدبر الامور.
0: يلا ان شاء الله خير بالايام الجايه حبيبه قلبي. شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: عليكم السلام.
0: شلون الصحة؟
1: والله الحمد لله.
0: والكهرباء شلونها؟
1: والله الكهرباء ما راضين عنهم، يعني هاي السنة راح نشوف أيام حرجة. هاي خلي بالنسبة للصاحي، أكو ناس عندها مرضى بالكلى بالسكر بالقلب، هاي ما تتحمل ولا يموتون.
0: أي منطقة ساكن؟
1: أنا ساكن بالجمعيات.
0: أبو منو؟
1: أبو نضال.
0: أبو نضال، أهلا وسهلا بك أبو نضال. أبو نضال، بالنسبة للكهرباء تبرمجت عندكم ولا لا؟
1: تبرمجت 4x2.
0: ما راضي عن 4x2؟
1: والله ما راضي عن 4x2 بالنسبة لكبار السن، بالنسبة للمرضى، وبالنسبة للبصرة ترى حرارتها فوق المعدل، هاي كل المحافظات العراقية أقل منها حرارة.
0: شنو أكثر وقت تتعانون به من الانقطاعات بما أنه هي تبرمجت؟ مرات تنقطع الصبح، مرات الظهر، مرات بالليل، أكثر وقت يزعجك يعني ما ودك تنقطع الكهرباء؟ أي
1: وقت؟ والله بالليل إذا واحد نايم تنقطع الكهرباء رأساً يقعد، والظهر الظهر واحد يعاني منها، بس احنا نجري للمول هاربين من الكهرباء
0: وجايين للمول.
1: اي والله حل المول هذا.
0: نعم.
1: يعني مثلا ما تيجي من الساعه 2 ما تروح الا بالعشرة، اما مقضي لك 6 ساعات 7.
0: زين ما رابطين مثلا مشتركين بمولد اهليه او فتشي؟
1: مولدي بنكه، والبنكه بالبصره ذي هو حار.
0: زين برايك شنو السبب الرئيسي للانقطاع المستمر؟ خاصة فصل الصيف.
1: سنة يعني انقطاع المستمر، ولا كل سنة الكهرباء زينة يعني.
0: يعني بس هالسنة.
1: إيه ما أدري بسبب حرب إيران وما أمريكا، ما أدري غاز ما عندهم، ما أدري.
0: زين ما تتوقع أكو مشكلة بالإنتاج بالتوزيع؟ ممكن أكو مشكلة بالتجاوزات، الناس هاي جاي تتجاوز الكهرباء.
1: التجاوز مو اليوم، هو تجاوز صار له من سقوط صدام لحد الان، والكهرباء بالبصره زينت يعني.
0: نعم.
1: بس هالفتره هاي الفتره هذا الصيف بداياته ما تبشر بالخير.
0: زين لو صارت عندك صلاحيه يوم واحد تحل مشكله الكهرباء، شنو اول قرار تتخذه؟
1: المشكله انطي المحافظه الكهرباء على الاقل 80%. 80% يعني ساعتين مقبولة باليوم كله، أما سويها نص بنص، هي البصرة حارة من الصبح لي ماكو حل إلا مثل كل سنة يعاملون البصرة معاملة خاصة، العام مو غير شكل.
0: شنو فرق تحس أكو فرق بين التجهيز الكهرباء وتوزيع الكهرباء بين منطقة ومنطقة؟ هسا انت بالجمعيات تقول احنا تبرمجت على اساس 4x2، زين ما تسمعك مناطق افضل من منطقتك؟
1: والله ما دققت بهذا الشيء، ما دققت اكو فرق وما اكو فرق، يعني المناطق الشعبيه ينطونها قليل ومناطق
0: ما سامع،
1: بس راح اسال عن هاي المساله.
0: جاوبني.
1: اي والله
0: الحلقه
1: اللي بعد. اي لانه واحد لازم يتكلم بصدق يعني.
0: إذا قلت لك أبو نضال أوصف لي وضع الكهرباء بمنطقتك بكلمة واحدة، شنو راح توصفها بما أنه أنت ما عاجبتك وضعية الكهرباء هاي السنة؟
1: أنا كل ما تجي الكهرباء أصفك واحتفل ومن تروح الكهرباء أشرد أجي للمول.
0: ما
1: أبقى بالبيت إلا إذا مضطر مثلا بالليل، وين أروح بالليل؟
0: عائلتك كبيرة أبو نضال؟
1: حالياً كل عائلتي كلها كبيرة، لأن أولادي كلهم ساكنين وياي، يعني 5 عوائل.
0: الله يخليهم ويحفظهم يا رب، ولذلك أنت تشرد من الزخم اللي عندك بالبيت مو من الكهرباء.
1: ما له علاقة بالزخم، إحنا كل واحد مقعدين مكان.
0: إيه.
1: بيتي 400 متر أنا. إيه. فما عندنا مشكلة يعني بالازدحام هذا. والنسوان عندنا البني الشراين كل واحدة تطبخ رجلها، حالين هالشغلة هاي في استقلالية، بس قاعدين بنفس المكان.
0: الله يحفظك لهم ويخليك خيمة يا رب. شكرا لك أبو نضال، شكرا لوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام علي.
0: ام علي اهلا وسهلا بيك ام علي. ام علي الكهرباء شلونها بمنطقتكم؟
1: والله كانت الحمد لله حتى هسه، بس سووها هسه جدول 2 ب2 4 العرب 4 ب2 يعني 4 مشتغله 2 طافيه. اي
0: تحسين اكو تحسن او بالعكس مو تحسن مقارنه بالسنوات السابقه؟
1: يعني السنوات السابقه يعني من جانا اسعد العيدان الكهرباء مالتنا الف الحمد لله والشكر.
0: اي منطقه قاعدين
1: احنا؟ بالعشار.
0: بالعشار. اي ممكن هاي انقطاع الكهرباء يعني 4 ب2 وخاصه هسه يعني بالوقت الحالي مقارنه بقبل مو زين الكهرباء؟
1: اي طبعا.
0: زين جاي تاثر على حياتكم اليوميه على اشغالكم؟
1: لا مو كل شيء، احنا عندنا يعني الخط البديل.
0: الخط البديل
1: اي يعني المولد.
0: المولد
1: اي يعني تطفى الوطني نشغل مولد.
0: ايش قد ياخذ الامبيريه؟
1: يعني كل امبيرين 15، يعني كل اسمه 2 ب 15.
0: زين تتوقعين شنو سبب رئيسي انقطاع الكهرباء او هاي الازمه اللي ما لها حل تحديدا بالصيف؟ دائما يصدف بالصيف.
1: لا مو بالصيف، احنا حتى كانت بالصيف يعني ذاك الصيف كنا الحمد لله والشكر، بس هسه من طلعت هاي المحافظات على اساس يقولون اعطونا شويه حصه من الكهرباء مالت البصره، اي يعني الكهرباء مالتنا خفت.
0: تتوقعين ممكن اعتبر التوزيع ولا الانتاج ولا تجاوزات البعض من الناس هاي جاي تاثر على انقطاع الكهرباء بشكل مستمر؟
1: نوعا ما. اي يعني مو شو
0: اسمه، انت قاعده بالعشار، انت جاي تسمعين انه المناطق اللي قريبه عليكم قريبه على العشار افضل من عندكم؟
1: اي طبعا احنا العشار والمناطق اللي قريبه علينا كهرباءتنا احسن من باقي المناطق.
0: ها انتم احسن.
1: اي احنا يعني مثلا طويسه مناوي باشه الجزائر هاي المناطق احنا كهرباءتنا احسن من المناطق الباقيه مثل الحيانيه القبله جمهوريه احنا احسن من عندهم. اي اي هاي المناطق الشعبيه. اي احنا بالنسبه لهم احسن من كهرباءتهم.
0: انت كمواطنه بصريه شنو دورك لحل هاي المشكله؟ يعني نحتاج توعيه مرات. احنا شنو نقول؟ ذكرتي فد شغله كلش مهمه، مرات تقولين الكهرباء من تصير زينه اقول لهم طفوا السبالت.
1: اي نطفيها يعني اقول لهم خطيها هم خلي يرتاحن
0: يعني
1: شويه.
0: تتبعون ترشيد استهلاك؟
1: اي مثلا اذا اكو جلوبات مشتغله زايد نطفيه. اي ما نخلي يعني اشياء زايده ما نحتاجها نخليها مشتغله، لا نطفي الزايد. اي السبلت اذا مثلا مشغلينه بالليل نقعد الصبح من نقعد الساعه 9 10 نطفيه.
0: احنا هواي سمعنا ابو عود انه راح تنحل ازمه مال ايصال وراح تنحل ازمه الكهرباء وهاي المشاكل كلها راح تنحل. تشوفين هاي الوعود التمستي شيء منها ولا وعود كاذبه؟
1: لا الحمد لله احنا بالنسبه لنا وبالنسبه لمنطقتنا لا الحمد لله.
0: بس انتي راضيه على 2 ب4؟
1: لا الحمد لله يعني اذا بقت هيك كهرباءتنا الحمد لله.
0: مع انه تلقين ابو علي قال لها تقولي الحمد لله والشكر.
1: إيه لا الحمد لله يعني على السراء والضراء واحد يقول الحمد لله. اي بس يعني بالنسبه لاثنين باربعة يعني الحمد لله، يجوز يعني بالايام الجايه تسوء الحال يعني يجوز يصير 2 ب2 او يصير 3 يعني تنطفي ساعتين تشتغل عندنا.
0: منو عندك الاولويه والاهم لحل هاي الازمه، ماء الايصال ولا الكهرباء بالاولويه؟
1: لا اقول خليها يعني مثلا الماء احنا نقدر نسحب على المولد، بس الكهرباء لا ما نقدر. يعني عندنا الكهرباء احنا اول.
0: الكهرباء اولى أي. من ماء الاساله؟
1: اي يعني الماء تقدرين اكو له بديل مثلا. نعم. تقولين نقدر ماء الارو.
0: نعم.
1: نقدر نستخدمه.
0: نعم.
1: بس الكهرباء يعني شلون يعني الثلاجه المبرده يعني واحد صيف وحار الدنيا.
0: نعم.
1: لازم واحد يتبرد.
0: نعم. لو صارت عندك صلاحيه يوم واحد وقالوا لك ام علي حلي لنا هاي الازمه، شنو القرار اللي تتخذيه على مدة تحلين هاي الازمه؟ شنو ببالك
1: يعني ما الكهرباء؟
0: نحتاج مساعدتك ابو علي.
2: شنو قول؟
0: اذا قالوا لك انت وام علي وانطوك فرصه يوم واحد تحلون ازمه الكهرباء شو تسوون؟
2: ما تعرفون.
0: ما
2: له حل صدق، ما له حل. صعبه هاي ناس صعبه يعني ما تعرف. لا هو تقول له طفي، لا تستهلك الزايد انه بيزود بالزايد المواطن، عكس الشيء. ها ما يدري الماطور خلاه مشتعل يصب على الجيران، صب الشارع فيض ما يطفي نايم ما ادري وين انتهي. الزياده طفوا، شوفوا اطفالكم التلفزيون المشتعل ما حازه لك بيطفي، القلوبات تطلع من الغرفه طفيهن، بس العالم ما جاي يستعمل هذا.
0: ما عندنا ثقافه ترشيد استهلاك؟
2: لا ما عندنا ثقافه
0: ولا وعي تجاه هذا.
2: ولا وعي
0: نحتاج.
2: وإذا
0: أوكي احتاجينا وقعدنا وسولفنا وصار عندنا وعي وصارت عندنا ثقافة، تحس إنه هاي الأزمة تنحل
2: ماكو شيء.
0: يعني المشكلة بالمواطن.
2: المشكلة مو بالحكومة، المشكلة بالمواطن.
0: نعم. إذا طلبوا من عندك انت تقول الحمد لله يعني، حتى رأي أم علي انه 2 بـ4 الحمد لله. لو طلبوا من عندك توصف لي وضع الكهرباء بمنطقتك بالوقت الحالي، 2 بـ4 كلمة شنو؟
2: جيد جدا الطير،
0: جيد
2: جدا. اي
0: بالصيف 2 بـ4
2: اي جيد جدا، راضى عليها كلش.
0: دوم الرضا. شكرا لكم ولوقتكم يا عيني، مع السلامة.

إنها يبقى ملف الكهرباء من الملفات اللي تمس حياة الجميع بدون استثناء، والحديث والحوار والنقاش عن هذا الموضوع مو مجرد شكوى، وإنما هو نقل صوت الناس وتجاربهم، لأن اختلاف الآراء وتجارب بين منطقة والثانية أكيد رح يعطينا صورة

أوضح عن حجم هاي المشكلة والتحديات والحلول المطلوبة. نشكر مشاركاتكم وآراءكم، ونتمنى أن تكون هاي النقاشات بحلقة أو ببرنامج بشكل عام، برنامج مزاج الناس، فرصة لتسليط الضوء على احتياجات المواطنين وتبادل الأفكار والمقترحات اللي ممكن تساهم ببناء واقع خدمي أفضل للجميع. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: الدنيا
1: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

عندما أصبح كل مواطن صحفياً. قصة التحول في تاريخ الإعلام. قبل عقد أو أكثر من الزمن فقط، لم يكن يكتمل صباح كثر من دون صحيفة يشترونها من كشك يقبع على مسافة خطوات من عملهم أو جامعتهم، أو تلك التي تصل إلى منزلهم بعد اشتراك شهري أو سنوي فيها، إذ كانت طقوس مطالعة الجريدة وارتشاف فنجان قهوة مقدسة، فإنما حضرت الجريدة خلقت عالماً وحالاً فريدة للإنسان مع نفسه والكلمات. وعند حلول المساء كانت العائلة تتسمر أمام ما كان يجمعها وهو التلفزيون لمشاهدة المسلسل الذي يتابعه الجميع في وقت محدد لا نقاش حوله. وهذه كانت الدورة الطبيعية للحياة التي خلقها ما سمي لاحقاً الإعلام التقليدي. لكن الزمن تغير فجأة، فاستيقظت هذه القلاع التقليدية لتجد نفسها على شفا انهيار مالي ووجودي، بينما كانت الجماهير تنتقل بكبسة زر إلى عالم رقمي لا يحده مكان ولا زمان. فهذا التحول لم يكن مجرد تغيير في الوسيط من الورق إلى الشاشة، بل زلزالاً هز أركان الصناعة بأكملها، إذ خلقت هذه النقلة أزمة مالية طاحنة في المؤسسات الإعلامية العتيقة، ولكنها في اللحظة ذاتها فتحت أبواباً لفرص وصناعات رقمية أكثر ابتكاراً وحيوية من أي وقت مضى. فكيف انهارت هذه القلاع؟ وأية عوالم جديدة ولدت من رحم أنقاضها؟ وكيف غير هذا التحول ليس فقط طريقة استهلاكنا للمحتوى، بل أيضاً وعينا الجمعي وذوقنا الفني وسلطتنا السياسية؟ يعد مفهوم وسائل الإعلام شاملاً ويستخدم للإشارة إلى مجموعة من تقنيات الإعلام مثل الأفلام والتلفزيون والراديو والفيديو والموسيقى وغيرها. وفي إطار هذا المفهوم أصبح لدينا ما يسمى الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، إذ يشير الإعلام التقليدي إلى تقنيات الإعلام التي ظهرت منذ ما يقارب نصف قرن، وهي الصحف والمجلات والراديو واللوحات الإعلانية وجميع الإعلانات المطبوعة. أما الإعلام الرقمي فيشير إلى تقنيات الإعلام بعد عصر الأنترنت، ويشمل جميع المحتويات المرمزة، وتشمل هذه الوسائط المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وإعلانات الأنترنت والمدونات ومقاطع الفيديو والبودكاست وكل ما يبث في صيغة إعلام رقمي. وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية شهد قطاع الصحف تراجعاً ملحوظاً، فانخفضت جميع مصادر الدخل تقريباً انخفاضاً حاداً، فمن مبيعات أكشاك الصحف والاشتراكات إلى الإعلانات المبوبة والتجزئة، مما أدى إلى عمليات إعادة هيكلة مفلسة لعدد من الصحف البارزة. وعليه قامت صحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال بتسريح مئات الصحفيين والموظفين عام 2009 في محاولة لخفض الكلف، ولكن حتى هذه الجهود لم تكن كافية لاستعادة الأرباح. وقبل أن يصبح التلفزيون مصدراً منتظماً للأخبار، كانت الصحف تتمتع بميزة عدم استبعاد الأخبار، فبينما لم يكن بإمكان أي صحيفة منع منافستها من نشر خبر عاجل بعد نشره، كان تأخر يوم واحد كافياً لجعل نشر خبر عاجل قبل صحيفة أخرى نشاطاً مربحاً للغاية. غير صعود الأنترنت والقنوات الإخبارية التلفزيونية هذا الوضع الاقتصادي تماماً، إذ لم يعد من المتوقع أن تكون الصحف أكبر المستفيدين من تغطية أي خبر. فبمجرد أن تنشر صحيفة مثل نيويورك تايمز خبراً جديداً
يمكن لشبكات الأخبار التلفزيونية والمدونين التحرك بسرعة لتغطية الخبر. وإضافة إلى ذلك، أصبح من الممكن إدارة الإعلانات المبوبة بفعالية أكبر من خلال الخدمات الإلكترونية. وبدأ معلنو الصحف ينجذبون إلى شبكات الإعلانات على الأنترنت التي وعدت باستهداف الإعلانات السياقية، ونتيجة ذلك انخفض التوزيع والإيرادات بصورة حادة خلال الأعوام الأخيرة. وفي السياق ذاته، أحدثت صناعة بث الفيديو الترفيهي ثورة، إذ غيرت بصورة لا تصدق طريقة مشاهدتنا للبرامج التلفزيونية والأفلام، فجعلت منصات البث الرائدة الترفيه أسهل من أي وقت مضى، مثل نتفليكس وديزني بلاس وأمازون برايم فيديو وهولو، مما أدى إلى انخفاض حاد في مشاهدة الأفلام في دور السينما وانتظار برامج التلفزيون. ومهدت نتفليكس على وجه الخصوص الطريقة لهذا النموذج بمسلسلات عالمية شهيرة ونالت استحسان الجمهور. وبفضل برامجها الجذابة وواجهاتها المصممة بعناية التي تشجع على المشاهدة بشرها، نجحت نتفليكس في إجبار المشاهدين على الإدمان على هذا البرنامج التلفزيوني الجديد. وفعلت كثير من منصات البث الأخرى الشيء نفسه على مر السنين، بخاصة منذ العقد الثاني من القرن 21.

ونتيجة لذلك انتقلت سلطة الإعلام التقليدي إلى هذه المنصات، وأصبح لدينا كمشاهدين نطاق أوسع بكثير من المحتوى للاختيار من بينه، وجميعها مصممة لتناسب تفضيلاتنا الشخصية بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي. كما غير قبلها اليوتيوب طريقة تلقي المشاهد عبر اختيار ما يريده، وتغير كل المشهد الإعلامي مع وجود فيسبوك وانستغرام وتويتر وتيك توك وغيرها من التطبيقات التي حولت عالم الإعلام والاتصال معها إلى عالم جديد وطرق جديدة في التواصل والتلقي. وعليه شاهدنا واحداً من أعظم الأمور غير المألوفة في موازين القوى الإعلامية في التاريخ الحديث، التي انهارت معها تقريباً فكرة الرقابة بالمعنى التقليدي، فلم يعد بوسع أي جهاز أن يخفي حدثاً مهماً عندما يكون كل مواطن صحفياً يوثق بالصوت والصورة وينشر الخبر في لحظته عبر منصات لا تعترف بالحدود. وهذا التحول نقل الصوت

خطة من قصور الحكم ومكاتب رؤساء التحرير إلى يد الجمهور الذي يمسك بهاتفه الذكي. وعن هذا قالت مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب في الاتحاد الأوروبي ماريا جابرييل إن عصر الرقابة التقليدية البسيطة قد ولى، والتحدي اليوم لم يعد حجب مصدر إخباري واحد، بل هو مواجهة فيضان من المعلومات المضللة على منصات رقمية لا تعترف بالحدود.

ولعل أخطر تحول في هذا المشهد هو انقلاب ميزان وضع الأجندة، فبعد أن كان الإعلام التقليدي يقرر ما هي القضايا الجديرة بالمناقشة الوطنية، أصبح تويتر وفيسبوك اليوم هما من يفرضان هذه القضايا، فما يبدو كمنشور لمواطن عادي أو هاشتاغ ينتشر كالنار في الهشيم، يجبر كبريات المؤسسات الإعلامية على تبنيه والحديث عنه، وكأنها تتسابق لحمل راية رفعها الشارع أولاً، مما يؤكده ديفيد إغنافيوس الكاتب في واشنطن بوست قائلاً إن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد منصات لنشر المعلومات، بل أصبحت هي التي تحدد أولوياتنا السياسية. لم نعد نحن الصحفيون من يصنع الأجندة، بل أصبحنا نلهث خلف الهاشتاجات التي تتصدر تويتر. لكن كل هذا التحرر لم يأتي من دون ثمن، فالفوضى الإعلامية الجديدة أنتجت استقطاباً حاداً، إذ يلجأ كل فريق إلى غرف الصدى الخاصة به ليستمع فقط لمن يؤيدونه، مما مزق النسيج المشترك للرأي العام. وهكذا بينما منحتنا الرقمنة سلطة لم نعهدها من قبل، فإنها في الوقت ذاته سلطت علينا مسؤولية التعامل مع هذه السلطة بحكمة، في عالم لم يعد فيه حارس للبوابة ليقرر عنا ما نراه ونسمعه. وخلص تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة في جامعة أكسفورد إلى استنتاج أن الخوارزميات على منصات التواصل الاجتماعي تعمل على تعزيز الاستقطاب من خلال إنشاء غرف صدى تقدم للمستخدمين محتوى يتوافق مع معتقداتهم المسبقة، مما يضعف الحوار المجتمعي المشترك.

إضافة إلى ما سبق، شهدنا ما يمكن وصفه بثورة ديمقراطية حقيقية طاولت ما عرف بأبراج النخبة الفنية العاجية وهدمتها، إذ سقط الناقد التقليدي من على عرشه، ذلك الذي كان يملك سلطة تقدير العمل الفني وإصدار الأحكام التي تحدد مصيره، لتحل محله ديكتاتورية الترند الجماهيري العابرة للحدود. ولم يعد نجم الغد هو من تختاره لجنة تحكيم أو تروج له مجلة متخصصة، بل هو ذلك الوجه الذي تلتقطه كاميرا هاتف في قرية نائية ويتحول بين ليلة وضحاها إلى ظاهرة عالمية. وخلال مقابلة مع مجلة فاست كومباني، قالت الرئيسة التنفيذية السابقة ليوتيوب سوزان واجسكي: لم يعد الجمهور مجرد متلق سلبي، إنهم مشاركون في الصناعة الثقافية بصورة لم يسبق لها مثيل. فنجاح اليوم لا يحدده نقاد في نيويورك أو لوس أنجلوس، بل يصنعه المجتمع نفسه. والنجم الجديد هو من يستطيع إلهام جمهوره ليصبح شريكاً في رحلته الإبداعية. إن هذه الديمقراطية الجديدة لم تكتفي بإسقاط النخبة، بل شرعت في تفكيك مفهوم الثقافة الجماهيرية الموحدة ذاتها. فلم نعد كما في الماضي نجتمع كعائلة واحدة أمام عمل تلفزيوني واحد يخلق ذاكرة مشتركة. إذا انقسم المشهد اليوم إلى آلاف القبائل الثقافية، وكل قبيلة منها تشكلت حول اهتمام دقيق، قبيلة لعشاق الأنمي، وأخرى لمتابعي الكيبوب، وثالثة لمحبي ألعاب الفيديو، ولكل منها أبطالها ومصطلحاتها الخاصة وتفاعلاتها المنعزلة، مما أثرى المشهد العام بحسب المراقبين. لكنه في الوقت ذاته أفقدنا

ثقافة جماهيرية. بل نقدم ثقافة جماهيرية من خلال تلبية اهتمامات ملايين الجماهير الصغيرة. وهكذا بينما منحتنا المنصات الرقمية مساحة لا نهائية من الحرية لاكتشاف ذوقنا الخاص والتعبير عنه، فإنها في المقابل سلبت ما وصفه الباحثون ذلك الدفء الإنساني الذي كان يصنعه التجمع حول قصة واحدة تذرف لأجلها دموعنا الجماعية وتصعد بضحكاتنا في وقت واحد. وخلال حوار مع هوليوود ريبورتر، قال المخرج الكوري الحائز جائزة أوسكار عن فيلم باراسايت وينج جون معلقاً على النجاح العالمي للفيلم: الحدود التي كانت تفصل بين المشاهدين آخذة في الانهيار، إذ أن الجمهور اليوم لا يهتم بلغة الفيلم أو بلد منشأه بقدر ما يهتم بقوة القصة الإنسانية. فالمنصات الرقمية خلقت جمهوراً عالمياً متعطشاً لروايات من كل زاوية حول العالم، مما يحطم الفكرة القديمة عن الذوق الغربي السائد.

ووفق بحث جديد، فمن المتوقع أن يجذب المحتوى على منصات مثل يوتيوب وتيك توك وانستغرام دخلاً إعلانياً أكبر هذا العام مقارنة بالمحتوى من شركات الإعلام التقليدية، مما يمثل تحولاً ثقافياً هائلاً لعالم الإعلام. ووجد البحث أن المواد التي ينشئها المستخدمون، مقاطع الفيديو والبودكاست والمنشورات التي يجمعها المبدعون الأفراد، ستتفوق على عائدات الإعلانات التي تجتذبها الوسائط الإعلامية المهنية التي تنتجها شبكات التلفزيون ودور السينما وشركات الأخبار. وتبرز هذه النتائج التغيير السريع الذي يشهده الإعلام العالمي مع تحول المستخدمين إلى المنصات الرقمية عبر الهواتف الذكية. وذكر التقرير أن هذا التحول يؤثر بشدة في عالم الإعلام، ويذكر أنه على الرغم أن المبدعين الأفراد يعتمدون في كثير من الأحيان على قنوات الإعلام الاحترافية كمصدر للمواد، فإن الآراء الفردية تعني أن النظام الإعلامي لأي فرد من المرجح أن يصبح شخصياً بصورة متزايدة، وربما يركز حول موضوعاً أو وجهة نظر معينة ويتابع. قد ينظر الجمهور إلى قرارات الشراء الخاصة بهم على أنها امتدادات لتلك المعتقدات والآراء أيضاً. وقال دوغلاس ماكابي الرئيس التنفيذي لشركة أندرز أناليسز التي تقدم خدمة أبحاث الاشتراك التي تغطي قطاعات الإعلام والترفيه والاتصالات المحمولة والثابتة في أوروبا مع التركيز بصورة خاصة على التقنيات والإعلام الجديدة، إن التغييرات في استهلاك الوسائط نحو المنصات عبر الأنترنت تمثل تحولاً ثقافياً هائلاً في فترة قصيرة من الزمن.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: العراق وإن لم يكن طرفا مباشرا في الحرب الدائرة إلا أنه يقف اليوم على تماس مع ارتداداتها الثقيلة، ارتدادات تصيب الاقتصاد وتربك الأسواق وتضغط على تفاصيل الحياة اليومية. فإلى جانب أزمة إغلاق هرمز وتعثر تصدير النفط تبرز أزمة أخرى أكثر التصاقا بحياة الناس، أزمة الغذاء. البصرة المدينة التي أنهكتها ملوحة المياه وتراجع الزراعة تجد نفسها اليوم أكثر اعتماداً من أي وقت مضى على ما يأتيها من خلف الحدود ومن إيران تحديداً. عند منفذ الشلامشة الحدودي تمر الشاحنات وتمر معها حكايات القلق ومخاوف الانقطاع وأسئلة السوق المفتوح على كل الاحتمالات. يقف المستوردون في الخط الأول للمواجهة، هم من يلمسون أثر القصف قبل أن يصل إلى رفوف الأسواق ويحسبون الخسارة قبل أن تترجم إلى أرقام في قوائم الأسعار. حسين الشحماني أحد مستوردي الخضروات من إيران يصف لنا كيف تغيرت تفاصيل العمل اليومي تحت وقع التوترات الأمنية وكيف انعكست تلك الأحداث على كلفة النقل وسلامة الطرق.
2: طبعاً الكروة كانت 600,000 صارت 1,000,000 للبصرة وهي 20 كيلومتر. بسبب شنو؟ الضربات. من ينضرب يقوم يشدد الإيراني يفتش زين يأخر زين ما يطبب هواي يخاف من الصواريخ تضرب السواق. عندنا توفى واحد والثاني انجرح والثالث انجرح وعندنا سيارات تفلشت. احنا حالياً المنفذ جاي يعمل تحت القصف، أحياناً الموظفين ذاناتهم توقف يعني من قوة الصوت الصواريخ، صواريخ عنا منها يعني مو ايش نص كيلو متر تطيح همك صاروخ، ينعكس اي شيء الهواء من تغيمها يصعد السوق، احنا رزقنا كله مرتبط على المنافذ، ما عندنا شيء، كل شيء نستورده، وحتى المنتج اللي يندعون به منتج عراقي هو مستورد ومغلف بشيء عراقي.
1: وعلى الجانب الاخر من الصورة تبدو الرواية الرسمية مختلفة، اذ تؤكد إدارة المنفذ أن حركة التجارة ما تزال تسير بوتيرتها المعتادة وأن الأرقام لم تشهد تغيراً مذكر رغم ما يجري خلف الحدود. ومن داخل منفذ الشلامجة يوضح مديره العميد حيدر محيسن الشياع طبيعة الحركة التجارية والإجراءات المتخذة لضمان استمرار تدفق المواد الغذائية إلى الأسواق المحلية.
3: لم يتأثر منفذ الشلامشة، لم يتأثر في ظروف هذه الأحداث الأخيرة، أحداث بالجانب الإيراني، حركة التجارة، الأعداد بالنسبة للأعداد، الأعداد كانت قبل الأحداث وبعد الأحداث نفس الأعداد، تقريبا 300 سيارة إلى 400 سيارة يومية تدخل للمنفذ العراقي، أغلبها مواد غذائية وخضروات، نفس الأعداد تقريبا ما يختلف بها أي شيء. بالنسبة للبضاعة اللي تدخل المنفذ، البضاعة هي مواد غذائية وخضروات، الخضروات أغلبها العلوة، الخضروات في محافظة البصرة، المواد الغذائية تقريبا يعني تقريبا القليل يطلع خارج محافظة البصرة، أما الأغلبية إلى محافظة البصرة حسب توجيهات السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية لضبط وتسهيل عملية مرور المواد لضبط الأسعار في الأسواق الغذائية.
1: بالعودة إلى حسين الشحماني ليضعنا أمام صورة أوسع، صورة تتجاوز المنفذ لتصل إلى سياسات التخزين وغياب الخطط البديلة ومستقبل الأمن الغذائي في البلاد.
2: 5 دقائق إذا ينسد أي منفذ يأثر على الأسواق العراقية، ما وزارة الزراعة أو التجارة ما عندها أي خطط مستقبلية، يعني إحنا مفتوح الحدود ناكل، مسدودة صعد وارتفع كل شيء عندنا، ما عندنا خزين مثل الدول الجوار، يعني مخازن مبردة، مخازن عادية، يعني ما يخزن لبوتيتة مثل طماطة، ما عندنا، إحنا نجيب منها ناكل منها، انسدت منها جعنا منها، هاي طريقتنا، يكون يفكرون بالمستقبل وزارة الزراعة والتجارة تبني مخازن عملاقة وتخزن بيها مال شهر مال شهرين مال ثلاثه. هسه مجرد طاح صاروخ هنا الطماطه كانت بثلاث ارباع طفرت ب 1500. تعرف ب 1500 شنو يعني؟ يعني المواطن بيوم واحد يخسر 10 مليار. يعني تعرف انت كل طن يرتفع 200 750 الف، وهكذا باقي المواد ترتفع من سد الحدود. المواد نزلت بإيران، كيلو الباذنجان بالعراقي 100 دينار، البصل 100 دينار، الطماطم 200 دينار عراقي مطروحه. فلاح الايراني تدمر لان يعني بالطريقه هم يضربونهم، يضربون الشاحنات الجايه حسبانهم بين المسيرات وفتش.
1: وعلى الرغم من هذه التعقيدات لا تتوقف حركة البشر، فالمنافذ الحدودية ليست فقط ممرا للبضائع بل هي أيضا بوابة للزائرين وحلقة وصل إنساني وثقافي بين بلدين تجمعهما روابط تتجاوز السياسة والاقتصاد. من الجانب الإيراني التقينا بصادق مياحي القادم من الأحواز والذي اختار أن يعبر الحدود رغم كل الظروف، حاملا في قلبه نية زيارة العتبات المقدسة.
4: والله الدرب اللي أنا بيأس سهل كان، دماغ صعب الخضر ود صعب، لا والله الدرب وايد سهل كان، عبره حلوة هم كانت. إيه وإن شاء الله هاي الخوة تدوم بين الإيران والعراق. اليوم أنا زيارتي أدي أروح عن الكربلة، أدي أروح الإمام الحسين وبفضل العباس. إن شاء الله طبيعية وإن شاء الله كل شيء طبيعي هناك بالإيران، وإن شاء الله ولا أمريكان ولا سوينيس ما يقدرون يسوون شيء في إيران. إن شاء الله الإيران يتقاوم، إن شاء الله ننصر الإسلام. أنا جاي سابقا وايد أجي للعراق، حلوة الجوعة للعراق وايد حلوة، وأقول لك كل الناس مالها وبكالات العلم وايد حلو بالعراق. قيمة الإيران والعراق فرشي، ما هو غالي لو لا فرشي.
1: ومع استمرار حركة العبور تؤكد إدارة المنفذ أن الجهود لا تقتصر على البضائع فحسب بل تشمل أيضا تسهيل حركة المسافرين خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. العميد حيدر محسن الشياع يوضح لنا كيف يتم التعامل مع تدفق المسافرين والإجراءات المتخذة لضمان انسيابية الحركة عبر المنافذ.
3: حركة المسافرين داخل منفذ الشلامشة حركة مستمرة، كانت قبل الأحداث حركة المسافرين أعداد تصل إلى 10,000 مسافر، بالوقت الحاضر لا، من 2000 إلى 3,000 مسافر. بالنسبة للأجانب والإيرانيين والعراقيين من ضمن المسافرين تم تسهيل مرور جوازاتهم ومرور المسافرين البحرينيين الكويتيين اللي هم المواطنين الخليجيين، تم تسهيلهم وتسهيل مرورهم لأن كانوا عالقين في دولة إيران. من ضمن سياق عمل تم توجيهنا وتوجيه دائرة الجوازات من قبل هيئة المنافذ ومن قبل وزارة الداخلية تسهيل عملية مرورهم إلى منفذ صفوان.
1: وفي مدينة تعتمد على ما يأتيها من وراء الحدود قد يكون أي إغلاق ولو لدقائق كفيلا بأن يربك حياة الآلاف، تبقى البصرة معلقة على خيط رفيع اسمه الاستيراد.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. القرآن الكريم اعتاد أن يخاطب البشر، أحيانا يدخل إليهم من علوم من عقولهم، وأخرى يدخل إليهم من قلوبهم. والآية الكريمة في الواقع جمعت المنهجين، يعني خاطبت العقول وخاطبت القلوب، وسيمر علينا هذا المعنى مفصل إن شاء الله. أولا، الآية نعتت القرآن الكريم بأنه قيم، فما المقصود من هذا التعبير قيما لينذر بأسا شديدا من لدن؟ هذا القيم وصف للقرآن. ما هو المعنى اللي يريد القرآن الكريم من هذا الوصف عندما يصف القرآن بأنه قيم؟ ما هو الهدف من هذا الوصف؟ هناك ثلاثة آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى قيم يعني لا تناقض فيه، كأنه أكو بعض الناس قد يصور أن القرآن الكريم أكو فيه تناقض في آياته، يعني بعض الآيات يضرب البعض الآخر. كثير من الناس صوروا أن هناك تناقض، مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وآية أخرى تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وطبعا الله عز وجل ما يشاء الكفر لعباده، فمعناه أكو تضارب بين الآيتين. لا، ماكو تضارب. هو شوي لما تتنبه زين الآيتين ما بيهن تضارب. أولا لما يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن الإنسان يملك اختياره، يقدر يلزم درب الهداية ويقدر يلزم درب الضلال بكيفه. لكن لما يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني ظروف الإشاءة أو وصول الإشاءة الله يخلقها. شلون يعني؟ يعني أي إرادة أنا ما أقدر أنفذها إذا ما تكون عندي الوصول. أنا الإشاءة أو الإرادة لما أريد أنفذها، عندي إرادة أريد أنفذها، ما أقدر أنفذها إلا بالوصول. أنفذها بيدي، برجلي، بلساني، بعقلي، وهي كلها من مخلوقات الله، كلها من عطاء الله. عندي هو اللي خلاني أقدر أمشي وأقدر أنفذ وأقدر أفكر وأقدر. نعم، هو هذا معنى الإشاءة، يعني خلق الوصول، يعني ما يتدخل بالإرادة بصورة مباشرة. فماكو تضارب. الجمع بين الآيتين ممكن عندهم من هالنوع، مثلا لما يقرؤون الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، والشكل بينما آية أخرى تقول لا، يعني يفهم من ظاهرها أنها أن العدالة بمستطاعة، فإن لم تعدلوا فواحدة، وآية أخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا. إذن شلون يبيح أربع نساء مثلا؟ هذا يختلف المتعلق، يختلف. القرآن يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا، يعني بالمودة، ما يقدر واحد يعدل بالمودة. وليش؟ نعم، المقصود بها العدل بالنفقة. بالنفقة يقدر الزوج يعدل، يعني يساويهن بالإنفاق، المصرف اللي يعطي لها يعطي لها. ماكو تضارب بالآيتين. هذول كثير من عندهم ما معلوماته محدودة، ويقرأ القرآن قراءة صفية، لما يصور بعض الآيات ظواهرها تتناقض يتخيل أن في القرآن تناقض. لا أبدا، الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. في واقع الأمر الله تبارك وتعالى ورب النظام، ما يمكن يكون الكلام بتناقض وهو كلام الله. في الرأي اللي يميلون إلى مجموعة من المفسرين، شريحة كبيرة من المفسرين، تقول أن معنى قيم يعني لا تناقض فيه، يعني من القيمة، من ارتفاع أنه لأنه المتناقض لا قيمة له. فمعنى قيم يعني دلالة على علو شأن القرآن الكريم الذي لا يمكن أن يكون فيه تناقض. رأي آخر أن معنى قيم لا يعني قوي الحجة. قيم معناه قوي، شنو معنى قوي الحجة؟ يعني لما يحاجج بمنطق الفطرة احتجاجات القرآن احتجاجات قوية. مثلا العرب كانوا يكرهون البنت، يكرهون الأنثى، يكرهوها غاية الكره، بحيث أن المرأة تنخب والقبر محفور ينتظر، إذا طلع ذكر أعفاء وإذا أنثى ذبح القبر وأهل عليه التراب. لما يكون الكرة يوصل إلى هالحد عند بعض القبائل عندهم، إحنا نعرف أن الإنسان لما يعبد له خالق، الإنسان عندما يعبد له خالق إنما يعبد لأن يضر وينفع، لأن يترجى يخشاه ويرجوه. زين، وما يصير يعبد له خالق ضعيف، خالق ضعيف أقل شأنا من المخلوق. القرآن يقول لهم انتم تعتبرون الانثى كائن ضعيف وتكرهوها، يحتج عليهم ألكم الذكر وله الانثى؟ هم يعتبرون الملائكة بنات الله، فيقول لهم انتم تكرهون الانثى غاية الكره. شي اللي تكرهوه تنسبوه لله، واللي تحبوه تنسبوه لأنفسكم، معنى ذلك انكم اكملوا حالا من الله. فقوة الحجة منين جاية؟ يلزمهم بما عندهم. يقولون انتم تصورون بان الله تبارك وتعالى الملائكة اللي عندهم مؤونات، وانتم تكرهون الانثى وتصطفون، تفرحون اذا جاءكم الولد الذكر، فانتم ما تكرهونه تنسبونه الى الله، وما تحبونه تنسبوه لانفسكم، معنى ذلكم انكم اكمل حالا من خالقكم. دور قوة الحجة منين جاية؟ من هنا. مثلا فمثال آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ يعني يقولوا منتوا لما تستكثرون أن الإنسان شلون يموت ويصير تراب، ومن بعد ما يصير تراب يجمع مرة ثانية وينجمع مرة ثانية ويبعث، هذا شيء غير متصور، يعني صعب جدا. تلقاه الأصعب، هذا أصعب أم هذا الكون اللي تشوفوه؟ الكون الهائل المليء بالكواكب المليء بالعجائب، أنتوا يعني خلقكم أشد من خلق السماوات والأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان بلا كلام. فيقولهم أنتوا فكروا في عقولكم، العقل اللي عندك فهم يعني في صدر البحث مثلك، مرة يدخل إليهم من قلوبهم وسيأتينا، ومرة يدخل إليهم من عقولهم. الآن هو في القناة العقلية، يقولوا أنتوا حكموا عقولكم، فكروا أنتوا أشد خلق أم السماء؟ طبعا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الإنسان وغير. في هالحالة هذه اذا القرآن الكريم دي يحاول يدخل عن طريق العقول، يقولهم انتم حكموا عقولكم، حكموا مداركككم، انتم اكبر، خلقكم اكبر تعقيد من خلق السماوات والارض، ولا خلق السماوات والارض. طبعا هاي قوة الحجة، يعني جاي يطرحهم بحجة لا سبيل الى ردها. سبيل الحجاج يقرعهم بحجة لا سبيل إلى ردها بقوة. جن مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني كلهم اللي قدر على الابتداء يقدر على الإعادة. يعني واحد لو ما يقدر من الأول ما يقدر يسوي شيء، لكن لما قدر يسوي، لما سواه أول أمر ما يقدر مرة ثانية يعيده، والإعادة أسهل من الابتداء. لاحظ دائما احتجاجات القرآن بها الدرجة من المتانة والقوة، يلج عن طريق البرهان عن طريق العقل، ورأسا يدخل إلى عقولهم فيحاججهم. فبعضهم يقول أن معنى قيم يعني شديد الحجة، قوي الحجة، قوي البرهان. هذا رأي ثاني. رأي ثالث لا، أن قيم قيم على الأديان التي سبقت. شلون يعني قيم على الأديان اللي سبقت؟ طبعا كانت أكو أديان قبل الإسلام، يعني أفرض المسيحية، اليهودية، أفرض بعض الأديان اللي تنسب إلى زبور داود مثلا، أو بعض العقائد الأخرى اللي تكاد تكون مقتبسة من رسالات سابقة. فجد القرآن الكريم ليكون قيما عليها. شلون يعني قيم عليها؟ يعني اللي من عدها صحيح، باقي من تشريعاتها صحيح، يقره، يخلي مكانه، يأيده، يدعمه. أما إذا لا، بعض امتدت إليه يد العبث، يد اللعن، لا، إذا امتدت إلى يد اللعن بطبيعة الحال ينسخ. نبهلين، لأن الدين الإسلامي ختم الله به الأديان. الأديان طبعا اجت على مراحل ممتدة، عالجت مشاكل البشرية، وضعت لهم القواعد والقوانين، بس ما ظلت على يعني امتدت إلها ايد العبث، صار بها لعب. نبهل، صار بها لعب. شلون يعني صار بها لعب؟ طبعا صار بيها لعب بالنصوص، عبث بالنصوص. انت لما تطلع على بعض النصوص تلقى هاي النصوص ما ممكن تنزل من السماء. شلون يعني ما ممكن تنزل من السماء؟ مثلا ساعتها لما تقرأ بالتوراة فد نظرية او رواية، اذا اردت القرب من ملكوت السماوات فابتعد عن المرأة. يعني ابتعد عن المرأة شلون؟ ما اعرف. يعني الرجل المفروض ان نصف المجتمع، والمرأة نصف المجتمع، واحنا نعرف ان المجتمع ما يمكن ان يستمر، يعني امتداد المجتمع الطبيعي لابد ان يحصل من التزاوج بين الرجل والمرأة. جن، اذا شلون يبتعد عن المرأة؟ اذا اردت القرب من ملكوت السماوات فابتعد عن المرأة. طبعا هذا ما تقدر تعتبره شيء جاء به الدين. ممكن الدين ما يصطدم بالفطرة، مش اذا اصطدم بالفطرة صار مو دين، هذا ما مقبول ابدا، مستحيل. يعني مثل ما يقول لك واحد عندك معدة عطلها لا تأكل. اذا الله خلق عندي المعدة عبث، ممكن انا اعطل المعدة؟ معدة اعطلها بأي معنى؟ ممكن. زين، فواقع الامر ان ما ورد عند بعض الشرائع السابقة يتنافى مع الفطرة، وقد يتنافى احيانا مع العلم. يعني انا ما اقدر اتصور ان شريعة تبيح الزواج من المحارم، اذا اباحت الزواج من المحارم هي تصدم بالعلم، لانه الله عز وجل ما حرم المحارم بالشهاية، حرمها لان تترتب اثار اخلاقية واثار جسمية واثار اجتماعية على الزواج من المحارم. ممكن الباري عز وجل انما حرمه وجعل عقوبتها العقوبة الشديدة، اللي يقع على احد محارمه يضرب بالسيف، يقتل. هذا مو عبث، مو عبث ابدا. ما ممكن انا اعتبر هذا بند من بنود الاديان السابقة، هذا من اللعب، من العبث جاي. نبالي، لان الاديان السابقة اكو بيها خطوط محطوطة، من جملة الخطوط الخط هذا. فاذا الدين الاسلامي اجا تقدر تعتبره أداة تمرد، يعني يقول هذا صح وهذا خطأ، قيم على الأديان، يشير إلى مكان الصواب وإلى مكان الخطأ فيها. فمعنى قيم يعني قيم على ما سبقه من الشرائع والأديان. هذه تدور آراء المفسرين كلها حول النقاط الثلاثة عندما تصف القرآن الكريم بأنه قيم. انتقلت الآية الكريمة، قالت قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. شنو معنى لينذر بأسا شديدا من لدن؟ اولا الضمير بلدن الما يعود، الضمير يعود الى الله عز وجل، يعني ان من اهداف القران، من اهداف القران الكريم ان يحمل الانذار الى الناس بانهم اذا انحرفوا عن جاده الصواب فلينتظروا باسا شديد، فلينتظروا الباس الشديد، الباس العقاب. كأنه ينذر بالعقاب. أول شيء نطرحه بالسؤال أنه ليش قدم العقاب على الثواب؟ لأن من بعده ويبشر المؤمنين. طبعا لأن عندنا ما نسميه دفع مضرة وجلب منفعة. يعني أفرض أنا عندي جسم في مرض لا سمح الله، هذا الجسم اجلي اهتم بغذائه بالاول لو اهتم بشفائه، اول ادفع عنه ضرر، من بعد ما ادفع عنه ضرر اجلب له النفع. نبالي دفع الضرر مقدم على جلب المنفعه طبعا. العقاب انما يجي، العقاب الواقع انما قدم لان هنا لما تزاحم دفع الضرر مع جلب المنفعة طبعا دفع الضرر مقدم. فلينذر بأسا شديد، يريد يقول ان عندكم انحرافات، انتوا اكو عندكم رواسب، اكو عندكم ميراث من الجاهلية اللي عشتوها، فمبدئيا هالميراث الجاهلي لازم نخلصكم من عنده الضرر. يلا بعد ذلك نبشركم بما ينتظركم من الخير. فعلا هي الشكل، يعني انت لما تريد لك تريد تعالج شيء، اول ما تعالج بالتنقية من بعد ما تنقيه تحليه بعد ذلك. زين، فقدم العقاب على التبشير لهذا الهدف. اي وحدة. ثانيا السؤال الثاني اللي يطرح ان القرآن الكريم الاسلوب اللي عنده اسلوب التبشير والانذار، هذا هو الاسلوب التربوي. الان الاساليب التربوية، كل الاساليب التربوية تقوم على هذا. شلون مثلا تلميذ يدخل الى مدرسة، اذا دخل التلميذ الى مدرسة، المدرسة اولا تقول له انا اندرك، اذا ما داومت على الحضور افصلك، ما اخليك تشترك بالامتحان، انزل درجاتك. اول ما تقدم لها المعنى. اما اذا اجتهدت واخذت ارقام عالية راح تمنح جائزة، وراح تقدم على غيرك في البعثات مثلا، وراح تقدم على غيرك في دنيا التوظيف مثلا. هذا هو الاسلوب التربوي، الاسلوب التربوي اللي يجمع بين العقاب وبين الثواب. كأنه الإنسان يتحكم في واحد من اثنين، يو الخوف يو الرجاء. يختلفون الناس، واحد ما يهذب إلا الخوف، واحد لا يهذب الرجاء، واحد تستعبد العصا لما تشرح له قيم أخلاقية. القيم الأخلاقية يعني ما يعرف أصلا، هذا ما يعرف معنى قيمة أخلاقية، هذا ما يعرف إلا العصا. نبالي واحد لا ولا يعرف القيمة الأخلاقية، يعرف التربية والتهذيب، يمكن بالإشارة الإشارة يرتدع، يعني بالكلمة البسيطة يرتدع، أو بالإيماء بالثواب يرتدع. الأمشية في واقع الأمر ما خلق الله عز وجل على نسق واحد، تلقى واحد نشط أن يربى بالعصا، وواحد نشط لا أن يربى بالوعد مو بالوعيد. والقرآن الكريم اعتمد هذا الأسلوب في التربية، دائما يبشر ينذر ويبشر، ينذر بعقاب ويبشر بثواب. هسه اكو شريحة، اكو شريحة جدا قليلة، هاي ما تقدر تعتبرها عينة كبيرة، هاي العينة القليلة ما تحركها الثواب ولا العقاب. يعني انت تلقش كم علي ابن ابي طالب اكو بالدنيا اللي يوقف ويقول ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن رأيتك اهلا للعبادة فعبدتك. بل في واقع الامر ان هذا النمط من الناس، هذا النمط من الناس جدا قليل جدا قليل، لكن الشريحة الكبيرة والقاعدة هي اللي يحركها اما خوف العقاب او رجاء الثواب. وعلى هاتين الدعامتين تقوم التربية بالدنيا، هذا واضح. ولهذا انا اروي لك بعض التطبيقات لهذا الموضوع. اذكر ان الفاطميين الذين حكموا مصر، فاطميين علويين، البلاط العباسي ذب جهود كبيرة جدا على ان يشوه صورة دول العلويين في انظار الناس. كانوا يحاربهم، ليش يحاربهم؟ من جملة اقسام المحاربة يحاربهم بان نسبهم مو علوي، ترى بثمرك الى الان يحاربون، بس يحاربون مو بسلاح، سلاح القلم الى الان. يعني نادر تلقى اكو قلم نجيل، مع العلم ان دول ختموا العلم وختموا الادب، ولعله الوحيد اللي انصفهم العقاد رمضان الله رحمته. العقاد الواقع الرجل عند قلم، وهي انصفني الفاطميين عندما تمر فيما كتب عن الفاطميين انصفهم، كان الرجل موضوعي جدا. لكن جملة من الافلام اللي يتحكم بها الهوى وتتحكم بها العصبية فخشتهم حقوقهم. هذول يكفيهم فخر انهم لما اسسوا الازهر، يكفيهم فخر انهم لما اسسوا الازهر وضعوا المذاهب الاسلامية كلها على حد سواء في نشر العلم. هذا كرسي، نعم كرسي للفقيه الحنبلي، كرسي للفقيه الحنفي، كرسي للفقيه المالكي، كرسي للفقيه الشافعي، وكرسي للفقيه الشيعي. نبهي، يعني ما فرقوا بين المسلمين ابدا، بالعكس دعموها جد. واحنا بالقرن العشرين الان مع كثرة الوعود بانه يوم من الايام راح يدخل الفقه الجعفري الى الموسوعات او الى التدريس، ابدا كل حبر على ورق، كأنه جعفر ابن محمد الصادق مو ابن رسول الله ولا كأنه من الجزيرة العربية. شنو ليش؟ ادري لكن مو كل اللي ادري اقدر اقوله. على اي حال المش مصيبة، مع الاسف كارثة، احنا نعيش كارثة يا اخي، والله نعيش كارثة، والله نعيش كارثة مع الاسف. ليش؟ يعني ما ادري، اذا من منطلق قومي ذولا ابناء سيد العرب رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه ابن أبي طالب، إذا من منطلق إسلامي دولة بيت الرسالة، إذا من منطلق علمي دولة حملت العلم عيبة علم، إذا شنو العيب العار في الموضوع؟ أنا لما أريد أن أنقل الفاطميين في وقع الأمر، الفاطميين أغنوا الفكر، بس طلع بيهم واحد، يعني سلسلة طلع بيهم فرد واحد أخرى شوية وهالقد موجود مثلا، معنى ذلك احنا نشهد الحكم على الاخرين، ننسى انجازات الاخرين وانجازاتهم انجازات ضخمة. فهذول ركزوا على الدعاية ضد الفاطميين. ليش ركزوا عليها؟ ركزوا عليها بان هؤلاء يعني من جملة ما نشروه ضدهم ان ذولا نسبهم مطعون به، ذولا معلوين دعوة ان ذولا نفوهم عن النسب. هي المشكلة الانشار هذه مشكلة عجيبة، يعني تلقى تاريخ يجي يحاول ان يثبت الى واحد نسب باطل، ويجي تاريخ لا يحاول ان ينزع من الانسان نسب حق. يعني اذا طرحوا هالامور، اذا انطرح اصبحت يلعب بها العامل السياسي، نعم يعني تعب بها عن الواقع. زياد ابن سمية، زياد ابن ابي، كل واحد يعرفه، حتى سيذكر في يوم السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه واله ارادت تكتب رسالة الى زياد، تحيرت ايش تكتب له. تكتب لزياد ابن ابي طبعا يسعد يتأذى، تكتب لزياد وقبل ما تنسبة لأحد ايضا يغضب، تكتب لزياد ابن ابي سفيان هذا كذب تأثم ينالها ابن صفنك مدة طويلة. راح تكتب له كتبتها بالاخير من ام المؤمنين الى ولدها زياد. لما وصل إلى الرسالة تأمل بها، قال لقد تعبت أم المؤمنين من هذا العنوان، وإلك التعب يا وصلت إلى هذا. نعم وفعلا فعلا هكذا كان. فهذا الرجل أرادوا يلمعون صورته ويعطوه مشروعية ويجيبوا ليستخدم، فرحوا أن ابن أبي سفيان. والحقيقة وقفوا الأدباء والمفكرين ووقفة الأقلام الناقدة تسخر من هالمهزلة، أنه انتهى الأمر إلى حتى نسبة الأبناء إلى الآباء يصير بها عبث. واحد وقف إلى معاوية قال له ألا أبلغ معاوية ابن حرب لقد ضاقت بما تأتي اليدان، أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى ان يقال ابوك زاني، واقسم ان رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الهتان. فوصل الامر الى هاللون من الهجن، الى هاللون من السخرية، واصبح هذا الرجل يشتري الاعتراف بنسبه بالاموال. مر بالليل موكبة بالبصرة، اكو واحد اسمه ابو العريان، ابو عريان عنده شوية لسان طويل اعمى ما كان يرى، قالهم اسمع رعيل وضوضاء، شنو هالضوضاء هاي؟ قالوا له انت ما مسبوق؟ قال يعني شنو؟ قالوا له هذا موكب زياد ابن ابي سفيان. قال اولاد ابي سفيان انا اعرفهم، ما في واحد اسمه زياد، ومنين اجى زياد بالاخير؟ منين جابه؟ اتصل الخبر بزياد، قالوا له هذا عنده لسان طويل. وبنفس الوقت موقف الى تأثير على القاعدة عليه، يا سكتك ارسل كمية من الذهب بالليل، لما وصلت الى كمية الذهب في اليوم الثاني مر به الموكب، بمجرد ان مر به الموكب بكى. قالوا له بكيت؟ قال ليش ما ابكي؟ هذا بمجرد ان مر به ذكرني صوته بصوت ابي سفيان، بمجرد ان اسمع الصوت. ما لبثتك الدنانير التي بعثت ان لونتك ابا العريان الوانا، بعض واحد من الشعراء ابيات. نعم وما يا ابو العريان يومية تلقى واحد يدعي نسبه يم 20 ابو عريان موجودين، ابو عريان وابو لبسان وخير من الله. المهم دائما يعني نماذج ينبغي ان تكون عبر، ينبغي ان تحملنا على ان يعاد النظر في كتابة تاريخنا، لان في اشياء من النمط هواية. على اي حال اعود للموضوع. هذه مسألة الانشار صارت خاضعة للاهواء. يو واحد مثلا يردون يحبون من قيمته لا ينسبونه لابيه. يو واحد اصلا ما الى علاقة يجيبون اسمه الى اب ليس من قريب او من بعيد الى صلب. الفاطميين والحال الفاطميين ناس علويون يعني. ولذلك الشريف الرضي الشريف الرضي اقهر من عليها. الشريف الرضي تتجلى في خواص السيادة. نبيل شريف الطابع صاحب كرامة. شريف الرضي صاحب عزة وجلال القدر نقيب الطالبين. كان يتدمر من الوضع اللي تعرض إلى في بغداد. كان يعني يرى أن حقه معتدى عليه. فأنشد قصيدة المعروفة قصيدتين إلى عند قصيدها اللي لما طلع من بغداد قال في مطلعها صاحت بذودي بغداد فأنشني تقلبي في ظهور الخيل والعير وكلما هجهجت بي عن مباركها عارضتها بجنان غير مذعور خطب يهددني بالبعد عن وطني وما خلقت لغير الشرط والكوري. فتلقى شوف ملامح علي ابن طالب عليه شوف فرقة النفسية عليه. هذا أنشأ يقول ما مقامي على الهوان وعندي مقول صارم وأنف أبي أو حمي وإباء محلق بي عن الضيم كما طار طائر وحشي أزرع الذل في بلاد الأعادي وبمصر الخليفة العلوي من أبوه أبي وجداه جداه إذا ضامني البعيد القصي لف عرضي بعرضه سيد الناس جميعا محمد وعلي. القصيدة المعروفة شهادة هذه الواقع من الشريف الرضي بصحة أنشابهم. المؤرخين الموضوعين كلهم يعرفون أنهم ناس علويون. موضع الشاهد ركز البلاط العباسي ركز عليمن على أن ينفي نسبتهم إلى العلويين. فوقف الحاكم. الحاكم شوية كان عنده حدة كان عنده تسرع وكانت عنده فت نظريات ما أعرف الزهانة مو كلما أقرأ عنه صحيح يعني اللي أنا أقول لك أنا تاريخنا إذا نرجع إليه تاريخ ما شلون يعني مع الأسف يعني اللي عنده كرامة ما يذكري أكو جوانب ما تذكري إطلاقا لأنه شنو معنى أن يجون للحاكم الأسبوع بأن هذا منعك للملوكية يعني منعك للملوكية ما أعرف شنو يعني كان الأسبوع بلد أشياء تدل على الخبل والحل هو شكل الرجل. بس هذول تاريخ لما ينحي على واحد يعني لما يتحول التاريخ الى سلعة تباع وتشرى تدخل بها القضايا دخلت بها القضايا وقضايا من النوع ما شاء الله بالعشرات موجودة. على كل حال هذا الرجل انفعل لما بلغ الخبر وان البلاط العباسي اكد عليمن على انهم ليسوا بعلويين. هو وقف لزم بدرة من الذهب بدرة من الذهب بيده ولزم بيده اليمنى سيف. قال هش السيف قال هذا حسبي وهش المال قال هذا نسبي. نعم خوف ورجاء هذا موضع الشاهد. اللي يريد يؤمن بحسبي ونسبي هذا الحسب وهذا النسب. في واقع الامر الناس ما يعنيهم هذا الجانب ابدا. الناس يعني مصلحته تقصي انا هذا شنو هو وإلى من ينتمي. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كان عبقري هذا الرجل علي بن أبي طالب سلام الله عليه. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال لي مهما يريد يصير عند نسب لكن عند أعمال تأخرة أرجوك أن شنو يصير علاقتي بنسبه. خلي يصير ابن السماء ما لي علاقة أنا. يدي لي شنو أخلاقه شنو عمله شنو عندياته يعني بتعبير آخر ما مدى ما يتحلى به من خدمة للناس أو نفع للناس أو ميزات موضوعية؟ هذا الحسب والنسب، فكأنه الحاكم يقول لهم هذا حسبي وهذا نسبي. هذا شيء، هو هنا هنا خوف وهنا رجاء، وما بين الخوف والرجاء تتوزع أساليب التربية كما ذكرت لك. طيب، إذا القرآن الكريم يقول قيما لينذر بأسا شديدا من لدن بعد، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. كأنه اكو عندنا عمل عن ايمان، نبهي بقى شوي الى المقطع هاي. ليش اقول لك احيانا القرآن يدخل من طريق العقل واحيانا يدخل من طريق القلب؟ لان ابدا يدخل من طريق القلب. نبهي يعمل الصالحات، شنو يعني؟ كأنه اكو عندنا واحد يعمل الصالح لكن مو عن ايمان به، وانما عن مؤثرات خارجية. شلون يعني مؤثرات خارجية؟ يعني انا اسوي الصالحات حتى المجتمع يقول والله هذا محسن. طيب وش ادري هذا؟ يدمو اليه يسوي خير؟ مو انا ايمان عندي ان هذا العمل هو في حد ذاته هو جزاء، هو جزاء. انت احيانا القرآن الكريم في لفتات في جذبات غاية في الروعة، كله روعة، لكن ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. الجزاء هو نفس العمل. احيانا الانسان اذا عمل العمل الصالح وادرك اهمية العمل الصالح عند نشوة روحية، يعني الإيمان عند الإنسان يخليه يشعر بلذة لا حدود لها عند عمل العمل الصالح، عشان إن شاء الله المجتمع يمدحني أو يذمني. ما يهمني يمدحني أو يذمني، اللي يهمني أن هذا العمل في حد ذاته هل هو صالح أم لا. هذا اللي ترى منزلة الرضا المطلق هي من ناحيه تنبثق من هنا، تنبثق اني انا لما اكون راضي عن هذا العمل، وهذا العمل في حد ذاته جميل، والله عز وجل قد امرني بصنع جميل. ما تتصور الايمان في هالحاله قد يشمو بالانسان الى الشعور بان ارضى الله وارضى ضميره. ما يهم ما مدحوه الناس او ما مدحوه، ترتب اثر على عمل هذا او ما ترتب اثر، حصل ثواب او ما حصل ثواب، هذا ما يعني. ذول اولا مؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهم اولا مؤمن منطلق من قاعدة الايمان. من بعد ما ينطلق من قاعدة الايمان يعمل الصالح. وأأكد لك العمل إذا ما وراء وقود من الإيمان ما يدوم ولا إلى أثر أبدا. شوف الدنيا ما يغيرها إلا عمل مستند إلى قاعدة إيمان. أما إذا عمل يصير ردة فعل مو فعل مو من مبادرة ناتجة من الإيمان، ما إلى قيمة. احنا اكو عبارة لبعض المدرسة التحليلية، بعض اساطين المدرسة التحليلية يقول سلوك الانسان بالحياة كله ردود فعل. شلون يعني كله ردود فعل؟ يعني الان انا مثلا معدتي تضغط علي اجوع اكل، هذا الاكل سلوك، نوع من انواع السلوك، نمط من انماط السلوك، هذا سلوك ردة فعل، لانه الفعل اللي هو ضغط المعدة رديته بيش بان اكلت الطعام، هذا الفعل. اكو عندنا مثلا انا البس لباس معين، البس لباس محترم، هذا الفعل مو فعل. يعني انا لو تخليني لو ما المجتمع يقول ان هذا محتقر يلبس ثياب عادية ثياب مهدلة يمكن يكفيني أن أشتري لي رداء وفرضة أو قميص يكلف 10 دراهم، لكن أنا ليش أشتري لي مثلا ملابس تكلف وفرضة 2000 درهم 3000 درهم؟ لأن المجتمع يخلع قيمة على هاللون من الملابس، فأنا كردة فعل يمشي لهاللباس المحترم ردة فعل لهذا المؤثر، استجابة لهالمؤثر. فمعظم سلوكنا هو ردود فعل، إلا سلوك اللي ينبعث عن إيمان، عن انطلاق ذاتي. ما يهمني فعل يعني رضي عني الآخرون ما رضوا، خلعوا علي يمين ما خلعوا عليه، ما يعنيني هذا. وإنما أنا مؤمن بصحة هذا العمل. إذا أنا مؤمن بصحة هذا العمل أندفع إليه عن إيمان واعي، عن إيمان مخطط. أنا أأكد لك الدين ما يعرف الفوضى أبدا، يريد تخطيط بكل عمل من الأعمال، ما يؤمن بالفوضى أبدا ولا يحكم العواطف بالمواضيع الذاتية. الإنسان أي حركة كن صادرة عن علم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم. الدنيا ما قامت على قوترة، لا ما نهضت الدنيا على فوضى، نهضت على تخطيط، على علم. ما قدر يغير الدنيا إلا العلم. أي سلوك عندك إذا مو صادر عن علم معناه معادي للتخطيط، يعني معناه سلوك فوضوي. قبل كل شيء من تتحرك بكل حركة كون مدروسة دراسة كاملة. نعم، أما إذا تتأمل كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين يقول لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه.

ان الحكايه ما يطلعها اذا ما يدرسها يطبخها. اما هذه شنو صحيحه لو غلط؟ الاحمق بالعكس هو اللي بروحه وبعدين يفكر. بالي في هوايه فرقت هالظاهره بالذات القران الكريم ياكد عليها ويبشر المؤمن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. اكو لمحه شويه اشير الى بسيطه. القران الكريم يوصف العمل بان صالح، يعني العمل الصالح هو صالح قبل ان يعمله الانسان. التفت شلون؟ يعني هو موصوف بالصلاح. يعني مثلا انا لما القاني واحد يتيم اجي اساعده، لما اشوف لي واحد مسلم يعرض الى اباده اجي اوقف الى جنبه ادعمه. هذا عمل ما لازم الله يعطيني عليه ثواب، هو صالح، هو في حد ذاته صالح، ما يحتاج الا ان اتاب عليه. قبل ان يثيبني الله، قبل ان يامر به الشرع، هو صالح في حد ذات نفسه. هذا معنى الحسن والقبح العقلي، يعني اللي اكو نزاع بين الفرق الاسلاميه حوله. زين؟ القران يشير الى هذا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. خلي نلاحظ شنو هو الاجر الحسن. اولا القران يضع لنا قاعده ان العمل عليه اجور، ماكو عمل بدون اجور ابدا. عمل بدون اجر ما، انسان عندما يعمل يريد جزاء على عمله، لا بد من جزاء. وهي قاعده. معنى ذلك شنو؟ معناه السخرة حرام. واحد يسخر واحد يجي ياخذ سطرة اعتبار، مثل ما كان يحدث بالاجيال السابقة او بالاوضاع السابقة. كان مثلا يجيبون الناس كلهم يعمل ولا يأخذ اجرا، يطور هذه الخبز كل يوم، يطور هذه الخبز مثلا. لا، هو هذا يكون ما يبخس حقه. كل عمل لا بد له من اجر، ولذلك يفترض المشرع الاسلامي تحديد الاجر قبل العمل. تبالي ما تستاجر اجير الا تحدد له، تتفق وياه اجورك هالكثر يلا، والا العمليه العقد ما يصح، لان العقد بجهاله يصير بغرض. فلا بد من تحديد اجر العامل قبل عمله. هاي اول شيء ينطلق من القران الكريم. ثانيا ان الاجر يعبر عنا اجر حسن، كانه ميزة التشريع الاسلامي ان يعطي نوعين من الاجور. اكو اجور دنيويه واجور اخرويه. تصور الان النظم الاجتماعيه المعاصره والسابقه ما تعطي الا اجر واحد، يعني هذا يشتغل يعطي اجوره بالدنيا بس، اما ثواب او اجر بالاخره ماكو من هذا الشيء. ليش الدين الاسلامي انه يعطي نوعين من الاجر؟ يعطي اجر بالدنيا واجر بالاخره. وشوف اجر الدنيا ايضا يختلف عن نظريه الاجور عند المذاهب الاخرى. الان المذاهب الاجتماعيه عندهم نظريه الاجور عليها من تقوم. نظرية الأجور تقوم من كل أحد حسب طاقته ولكل أحد حسب عمله. إيش كثر يعمل؟ يعني مثلا أنا أجي للعامل شنو عمله؟ أكو عمل بسيط، واحد يشتغل بسفينة مثلا، أو يشتغل أفرض بحتاجة بسيطة أو نجارة بسيطة. واحد لا يشتغل بعمل مكثف، هذا في معمل ومعادلات كيميائية دقيقة أو معادلات فيزيائية مثلا. يشتغل بعمل مكثف، يشتغل بجهاز من الأجهزة المعقدة، عمل مهندس مكثف دقيق. يختلف طبعا هذا العمل عن هذا العمل. كل عمل إلى أجور وحدة. أولا تدرس نوعية العمل مكثف أو غير مكثف. اثنين خلفية العامل. العامل عنده ثقافة، يعني اكو عنده عمل مجمد، يعني هذا لما يدرس لعشرين سنة هاي العشرين سنة اللي درس فيها عمل مجمد. ايضا هذا يكون يدرس، يعني هذا راح يأثر على عمله.

0: الرجوع عند الإسلام. النظم الاجتماعية المعاصرة تبطل عامل حسب عمله. اشتغل 10 ساعات درسه وعمله سننطه. ما يهمهم أن هذا العامل لما أخذ له مثلا يومية 100 درهم. المدرهم عندما أخذها هذا أكو عند 20 نشمة. المدرهم يلا تكفي لها 4. دون 16 والله مطوفين ما في شيء. شنو يعني؟ أي شرع الإسلامي لا مو الشكل. شرع الإسلامي عندما يأخذ منا تعبة ينطي ينطي الكفاية. ما يعطي مال 4 لا. يعطي ما يسد حاجة 20 كلهم. منين؟ قسم على شكل أجور وقسم على شكل ضمان. نعم. ناقص يرجع إلى الصندوق، صندوق الضمان يأخذ من عنده. شوية قد ملامح بسيطة أنا بعطيك عن قضية الأجور حتى تعرف أن الأجر الحسن اللي يشير إلى مع الأسف يعني الاقتصاد الإسلامي ما نزل للتطبيق، ولا لو نازل للتطبيق ما يبقي مشكلة. ما عندنا احنا مو بس الاقتصاد مصيبتنا، ايش عندنا احنا من تعاليم الاسلام؟ اخوك لك بس اسم الاسلام هذا. ولا ارجوك من الاسلام، من الاسلام ان الناس تتصدق الان يمينا وشمالا. الناس الدول الغربيه هي اللي صنعت المأساة، تتصدق على شعب مسلم جاي يذبون الخبز مثل ما يذبوها للكلب. ها الشكل والمسلمين عينون يتفردون كأنه هذا منهم، ها؟ مو شعب مسلم وعربي، ها؟ ينظرون إلى مأساته ويتفردون عليه أبدا، لا بكلمة ولا بمساعدة ولا بعمل. ليش؟ هذا مو جزء من أجزاء الشعوب الإسلامية، جزء من أجزاء الشعوب العربية اللي يقف فيها بسراء وبراء. لا يدفع. ما عندنا شيء وشاكك، ما عندنا شيء من الإسلام. يعني كل ما عندنا عندنا شكليات، وشكليات ما تنزل إلى الواقع أبدا. المفروض أن لما نقرأ تاريخ المعتصم يقولوا له امرأة بعمورية صاحت وامع صماء، ضربها جندي على إيدها صاحت وامع صماء. هو تصور انها تستنجد بي، ها؟ تصور انها تستنجد بي، فحمل ذيك الحملة على عمورية وقضى على ذلك الجيش بكامله وجابها استنقذها ورفع رأسها وعاد لها كرامتها. ورحم الله بعض شعرانا اللي يقول اسمعي نوح الحزانة واضربي وانظري دمع اليتامى وابسمي. ربما معتصما انطلقت من افواه الصبايا ليدمي، لامست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. في واقع الامر ان المفروض ان الاسلام ياخذ اثر من عواطفنا ومن سلوكنا ومن كل انماط حياتنا. اعود للآية. الاجر الحسن بالدنيا ان يطي، هل الاجر اللي يستند الى الكفاية مو يستند الى الكفاف؟ وبعد والاجر الحسن بالاخرة وهو عند الله عز وجل، وين؟ في جنة عالية. يعني هذيك اللي يعطيها القرآن الكريم أروع الصفات وأهم صفة بها أنها في ظل الله ورضوان من الله أكبر. هذه أعظم، هذا شيء لا يمكن أن يوصف من الأجر. وبعد يجمع للشهداء فد نوع من الأجر آخر بالإضافة إلى الأجرين بالدنيا والجنة، فد أجر آخر. شنو هو الأجر الآخر؟ الخلود. نعم، يعطيهم الخلود، يعتبرهم أمثولة الزمان. يعني الشعوب تتمجد بهم، الأجيال تتمجد بهم. ها؟ هذا الخلود اللي أعطاه الله عز وجل للشهداء. ولا تكونن لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. ذول يعيش فكرا على الفكر ويعيش انشود على اللسان ويعيش مثل اعلى في الحياه. ليش؟ لانه هذا اعطى لله جميع ما عنده ولا بد ان يعطيه الله عز وجل.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: يمثل هرمز الشريان التاجي للاقتصاد العالمي وممر النجاة الأوحد لأكثر من 17 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل 20% من استهلاك السوائل البترولية عالمياً. وبالنسبة للعراق فإن هذا الطريق التجاري رئة البلاد التي تتنفس منها 90% من إيراداتها المالية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية خانقة بدأت ملامحها تظهر فعلياً في الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 30% إلى 40% وسط مخاوف من نفاد المخزون الاستراتيجي. في سوق العشار يتحدث رياض أبو يوسف أحد تجار المواد الغذائية عن واقع مرير تعيشه السوق اليوم نتيجة تكدس البضائع في عرض البحر.
3: تدي هي البضائع 90% اكثر من 90% تجي على البحر، هسه احنا بضائع واقفه عندنا شهر شهرين واقفه بالبحر، 90% سبب المواد احنا ما عندنا بالمحل، خلص المواد تخلص اليوم ما نقدر نجيبها، كلها موجوده ثلاث ارباع العالم بضائعها بالبحر ظلوا واقفه السوق، السوق انتهى تقريبا، الاسعار صعدت تقريبا 30 40% الاسعار القديمه، والبضائع ثلاث ارباعها مثل اللحوم والحمص راح يصير لك اسبار تنتهي بالبحر بعد ما اقدر اجيبها انت، هسه انا بالنسبه لي عندي هواي شغلات بالبحر عندي باقيه بالبحر ما اقدر اجيبها، على ما اضيق ما اقدر اجيبها، فالسوق تاثر 100% مو 100% تاثر السوق، واذا ضل على هاي الحاله يعني تصير مشاكل هواي مشاكل اقتصاديه بالبلد، الرز الزيوت الغذاء يعني عطارين مثل الكركم الكاري البرياني هاي ثلاث راجعات تنفقد، احنا عندنا مخزون مخزوننا راح يخلص خلاص انتهى الموضوع مالنا نقعد نجي ضاله المده بعد شعقوا العزل احنا من بضاعه نجي نجيبها احنا من الخارج وكل المواصلات كل ما بقت ماده ما صعدت هاي الابره الابره شنو الابره صعدت صعود من الابره الى شنو موجود ببالك كله صعد ماكو شيء ما صعد ابد 100% صعدت المواد.
2: هذا القلق التجاري تدعمه لغة الأرقام والمؤشرات الأكاديمية، فالاعتماد شبه الكلي على منفذ واحد يضع الأمن القومي الغذائي والطاقي للعراق على المحك. الدكتور سامع بويد التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يحلل أهمية المضيق والخطط الضرورية لتقليل حدة الاعتماد عليه.
4: مضيق هرمز هو بالوقت الحاضر لا يمكن الاستغناء عنه في الأمد القصير، أكثر من 3 مليون برميل يمر عبر مضيق هرمز بالإضافة للمشتقات النفطية والكثير من السلع والبضائع اللي يحتاجها العراق، لكن التفكير في الأمد الطويل ممكن يخفف من حدة الاعتماد على مضيق هرمز. أكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز سواء بالنفط أو السلع والبضائع، لكن مستقبلا ممكن البحث عن بدائل. العراق لديه حدود مع إيران مع تركيا مع سوريا، ممكن استغلال هذا بس هذا يحتاج إلى وقت، وهذا أيضا لا يمكن يعني يكون بديل تام لمضيق هرمز، لكن ممكن يخفف من شدة الآثار اللي يتعرض لها أو تتعرض لها التجارة عبر مضيق هرمز.
2: في ظل هذه التحديات تبرز الجهود الحكومية لتأمين سلاسل التوريد وإيجاد منافذ بديلة تضمن عدم انقطاع المواد الأساسية عن المائدة العراقية. المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب البديري يوضح لنا استراتيجية الدولة في التعامل مع النزاع الإقليمي وتأمين البطاقة التموينية.
5: نحاول دائما بالخروج من بواخرنا من هذا النزاع الذي يحدث في المنطقة، حريصين جدا على سلامة أولا البحار العراقي وبعد ذلك القطاع البحرية العراقية. الحقيقة العراق كما تحدثنا سابقا لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل، بالإضافة إلى ميناء أم قصر الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي، ومنافذنا دائما حتى المنافذ النفطية قمنا بتفعيل منافذ عبور بالنسبة للبصرة مثلا بانياس، وكذلك منفذ الشلامشة، كذلك هناك في كردستان. كل هذه المنافذ الحقيقة ساعدت على عدم اختناق العراق بسبب هذه الأزمة. لدينا تعاون الحقيقة بين وزارة التجارة والنقل البري والنقل البحري لنقل مفردات البطاقة التموينية. استطاع العراق تأمين مفردات البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر قادمة إذا ما استمرت الحرب. الآن نستعد أيضا لشراء بواخر جديدة، صناعة بواخر جديدة أكثر من 20 باخرة.
2: يبقى التحدي قائما بين واقع تفرضه الجغرافيا واقتصاد يرتكز على ممر مائي قلق، وبينما تحاول الحكومة طمأنة الشارع بتأمين المخزون لعدة أشهر، يبقى المواطن العراقي رهينا لتقلبات الأسعار والبورصة العالمية بانتظار حلول جذرية تخرج الاقتصاد العراقي من عنق زجاجة هرمز إلى فضاء التعددية التجارية.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

0: أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين، ويا مرحبا في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة متجددة في رحاب الكلمات، في رحاب الأدب واللغة، في رحاب الكتب والمعرفة. نرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباؤكم، ونرحب كل من ينضم لنا على مختلف مجالات بث الإذاعة، سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا حياكم الله ويا مرحبا. حلقة اليوم رح نتناول بيها موضوعين. الموضوع الأول هي موضوعة المال، الفلوس، والفلوس تغير النفوس، وعند الفلوس تعمى النفوس، وغيرها من الموروث الكبير، العلاقة الملتبسة، العلاقة العاطفية بين الإنسان وبين الأموال. يمكن يعني نقول إنه إحنا نحب كثير من الأشياء، لكن حبنا للمال مسألة مختلفة. حتى في القرآن معنى الآية وتحبون المال حبا جما. الإنسان هو يحب المال ويسعى يشتغل ويذبح روحه ذبح على مود المال، على مود الفلوس بالنهاية، يعني هي الهدف الأسمى. عوفك من كلام تحقيق الذات والهيبة والمكانة ومساعدة الناس. الخلاصة الإنسان يريد يحصل على الفلوس، لأن الفلوس تأمن له مستوى معاشي جيد، يقعد بمكان حلو، يسافر، يدخل مطعم، يشتري سلعة، يشتري تليفون حديث، يتعالج بشكل جيد. فرح نبدأ بمحورنا عن الأموال. ماذا قالت الفلاسفة والمفكرين، وماذا تغير الأموال والمال فينا؟ أهلا وسهلا بكم في مجاز.
1: أحن لهم وقولا باكر يرجعون،

المال أصدقائي هو أكثر الأشياء حضوراً في حياة الإنسان اليومية، لكن الغريب أنه أقل الأشياء حضوراً في حواراتنا، وهنا أقصد حواراتنا العميقة. فلوس يعني علاقتنا بها غريبة، نتكلم عنها بهمس ونشعر بالخجل لما نطلبها، ونشعر بالذنب لما نملكها. شوف الإنسان الغني أحياناً قسم بيهم يحس أنه هو ما أخذ حق آخرين، يعني مش دعوة عندك كل هاي المليارات أكوش. ونشعر بالمرارة حين تغيب، يعني حتى موجودة هي مشكلة وما موجودة هي مشكلة. شوف هسه واحد الإنسان يجاوب على كل الأسئلة بس ما تقول له قد راتبك، يضوج ما يقبل. يجاوب على أسئلة أخرى خصوصية قد تكون أكثر خصوصية من مبلغ الراتب، لكن الراتب لا، خط أحمر، أو مكسبك أو دخلك أو فلوسك. لكن السؤال الحقيقي اللي نادرا ما نطرحه بصدق على أنفسنا أحبتي، ماذا يفعل المال بالإنسان؟ ماذا يغير المال بالإنسان حينما يكسبه؟ ماذا يفعل بنا المال حينما نفقده؟ والحرية الحقيقية تجي منين؟ تجي من المال؟ أم أن المال والفلوس تصنع مثل السجن، بس سجن رهيف، ها؟ صعب نشوفه، تصنعه حولنا.

المال إذا أردنا نتناوله بطريقة فلسفية، فأرسطو هو كان أول من فرق بين نوعين من الثروة. هو عنده مصطلح الأيكونوميا اللي هي إدارة الثروة لخدمة الحياة الجيدة، ومصطلح آخر تكديس الثروة لذاتها دون غاية إنسانية. أرسطو حقيقة كان ضد المال لما يصبح المال هو الغاية مو الوسيلة. شنو الغاية؟ الغاية يعني أنا بس أريد أجمع فلوس. الوسيلة لأنه أنا بهاي الفلوس أساعد الناس، أحسن مستوى المعاشي، أخدم أهلي، أخدم منطقتي، أخدم المحتاج. يعني لما يتحول الإنسان من شخص يستخدم المال إلى شخص يخدم المال، خادم، عبد عد المال. كناس عجيبة أمرهم، نص صبح لليل يكد ويجيب ويكود، لا يأكل بيها مثل الأوادم، لا يشتري بيها هدمة مثل الأوادم، لا يسافر. أكو نمط هالشكل أكيد كلكم هسه تسمعوني تبادر إلى ذهنكم واحد مار عليكم بحياتكم، يقعد من الصبح لليل هو يشتغل بالشركات، بالمعامل، بالورشة مالته، بالدكان، بس يجيب ويكود. يا بي لا عمرك شفت طلع الحج، لا فد يوم سوى سفرة سياحية، لا أخذ عائلته المكان، لا اشترى له قميص بيحظ. أدري زين هذا قاعد يجمع بهاي الأموال المن؟ إذن هو موظف عند المال، هو عبد عند المال. تلاحظ شلون؟ ماركس الفيلسوف ماركس ذهب أبعد من ذلك، هو وصف ظاهرة نظر لها سماها الاغتراب. قال الإنسان اللي يعمل لا يرى نفسه فيما ينتجه من عمل، هو يبيع وقته وجهده ويعود إلى بيته فارغا. المال في هذا الإطار هو مقابل جزء من الروح، من روحية الإنسان، وهذا كلامه هواية دقيق. الإنسان الذي يستهلك نفسه في العمل بشكل كثير من أجل الأموال روحه تبهت. شوف أنت متباوع لحتى ما عنده إقبال على الحياة، متعب، قلق، مرهق، مشغول، مكدود، ممرور. ليش؟ لأنه هو جاي يبيع وقته، جاي يبيع عمره، جاي يبيع. هو احنا جايين يعني لما نشتغل احنا جايين نقايض، نقايض اوقاتنا واعمارنا بهذه الاوراق اللي نروح نصرفها راس الشهر. اما تبقى اسبوع ورا الراتب ما تبقى.

علم النفس الحديث حقيقة عنده كلام عن قضية ماذا تغير الأموال في النفس البشرية، ماذا تفعل الأموال في الدماغ البشري. شو يقولون؟ يقولون خاصة دراسات علم النفس الاقتصادي كشفت أشياء مقلقة، أنه أكو دراسة شهيرة سوتها جامعة كاليفورنيا على مدى عقد من السنوات، عقد يعني 10 سنوات، وجدت أنه الأثرياء أكثر ميلا للغش في الألعاب والتفاوض والتصرف باستحقاقية، مو لأنهم أشرار حقيقة بطبعهم، ولكن لأنه امتلاك المال ينتج إحساس بأن القواعد لا تنطبق عليك بالقدر ذاته اللي تنطبق على الآخرين. إذن هذا تغير نفسي، الثري اللي عنده فلوس لا إراديا يتحول يحس نفسه أعلى من الآخرين وأكثر استحقاقا من الآخرين، هو مسموح لأنه يحصل الأشياء الزينة، هو مسموح لأنه يفوز دائما، ما وارد أنه يخسر، ما لازم يخسر لأنه هو ثري، ما لازم ينتظر مثلا في طابور معين أو في معاملة معينة. تلاحظوهم دول يدفعون، ما يهمه، يروح ضابط كذا مدير ما هذا، يروح ويدفع فلوس في سبيل أنه ما ينتظر، هو يعتقد أنه أكثر استحقاق، هو أعلى قيمة من الآخرين. إذن المال يغير الإنسان، هذا المثل اللي ويغيره بالعلم، يعني باعتراف العلم والدراسات. ليش يقول لك عند الفلوس تعمى النفوس؟ الأشد إثارة دراسة نوبل دانيال كانيمان وواحد اسمه أنجوس ديتون، سووا دراسة سنة 2010 وجدوا أن السعادة اليومية ترتفع مع الدخل حتى حد معين، يعني 75,000 دولار سنويا وقتها، يعني هذا راتبه 100 مليون بالسنة، هذا منه على راتبه 100 مليون على يشتغل بالنفط سيزعلون من يوم جماعة الشركات، تحياتنا لهم. بعد هذا الحد المزيد من المال باعتراف كانيمان، وكانيمان عالم نفس وفيلسوف من طراز رائع، بعد هذا المبلغ 100 مليون بالسنة، الحقيقة المال لا ينتج مزيدا من السعادة اليومية، شافوا هالشكل أو قالوا هالشكل. ماذا ينتج إذن يا سيد كانيمان؟ قالهم والله ينتج أمان، ينتج مكانة، ينتج خيارات، لكن ليس بالضرورة أن ينتج سعادة أو فرح أكبر من الآخر. هذا كلام مهم، مع الأموال لا تشتري السعادة، نعم تعطيك خيارات، تعطيك مكانة، تعطيك أمان، لكن الأمان هذا هم نسبي، ياما وياما، يعني أكثر من ستيف جوبز يملك بالمليارات، خطيه لما أصيب بالمرض ما قدرت الأموال كلها أنه تنقذه. هذا لا يعني أنه المال لا يهم، لكن يعني إخواني أنه علاقتنا به أكثر تعقيد مما نعتقد.

بالمجتمعات الاستهلاكية الحديثة صار فد شيء خطير، إنه الإنسان صار ينعرف بمقدار ما يمتلك. السيارة صارت جزء من هوية الإنسان، الحي اللي يسكن به صار جزء من هويته، جزء من تكوينه، جزء من نظرة الناس إليه. الساعة اللي يلبسها، التليفون اللي شايله، كل هاي تحدد مكانته قبل أن ينطق بكلمة واحدة. بالسابق كان الناس تفرز العالم على الشهايد، تفرز العالم على منطق الإنسان، على تهذيبه، على أخلاقه، على القيم اللي يؤمن بيها، سلوكياته. هسه مو مهم، هسه سيارته شنو، رصيده بالبنك شنو. وعالم الاجتماع ثورستاين فيبيلن سمى هاي الظاهرة بظاهرة الاستهلاك الاستعراضي، يعني الشراء يتم من أجل أنه نرسل رسالة اجتماعية للآخرين، مو أنه والله شيء محتاجينه ونروح نشتري. أنا لازم أخذ آيفون، آخر آيفون 17 18، حتى الناس تباوع علي شيء واو، يعني هذا شنو هذا مرتب 18 17، بيش هذا ما أدري شنو هالشكل، الناس تأخذ عليك فكرة. المشكلة أنه هاي الرسالة تحتاج تجديد مستمر، يعني 17 بالتاسع ينزل 18. سيارة اشتريتها السنة ورا سنة تصير السيارة قديمة، مو آخر موديل. تشتري ساعة، تشتري حذاء، دائما تشتري عطر، دائما أكو شيء جديد ينزل، إذا ما تلحق عليه وتشتري أنت راح تخرج من هذه المسابقة، تخرج من الأنظار، لأن أصلا أنت دخلت بساحة سباق لها علاقة بالقيمة المادية، ما لها علاقة بالقيمة المعنوية. والقيمة المادية تصير أنت لازم تستهلك نفسك في سبيل أنه دائما تجيب فلوس حتى دائما تبقى بالأضواء، تدخل بسباق ما إلى نهاية. اليوم الشيء اللي تشتري اليوم باشر يتحول لشيء عادي. بس الحديث عن المال لا يمكن أن يتم أحبتي دون الحديث عن غياب المال، يعني الفقر.

0: الفقر حقيقة أكو أبحاث لسيندل، أكو كاتب سيندل موليثيان، عنده كتاب اسمه الفقر أو الشح هالشكل، يعني أثبت به أنه الفقر يستهلك جزء كبير من الطاقة الذهنية. الإنسان الفقير عقله مشغول باستمرار بحسابات السيرفايفل، حسابات البقاء، شكد بقى للإيجار، شكد بقى عندي مدخرات الشهر ده، احتاجوا رعاية صحية أو مراجعات أو مدري شنو، شكد لازم أصرف. فبالتالي التحكم بالقرارات، بالاندفاع، بالتخطيط بعيد المدى ما يقدر يسوي. بمعنى آخر أنه الفقر يصنع بيئة ذهنية تعيق الخروج من الفقر، مو لأن الفقراء ما يردوا يصيرون أغنياء، لا لا، بس لأنه الفقر نفسه يضيق أفق الممكنات، ما يخليك يعني، خلي خياراتك محدودة، المدرسة اللي تدخل بها أولادك محدودة، المكان اللي تعالج به أهلك محدود، الأكل، طبيعة الأكل، كواليتي الأكل اللي ممكن تجيبه محدود. تلاحظون شون؟ رغم نعم مع استثناءات قليلة أكو ناس من الفقر وصلوا إلى الغنى. خلينا نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن المال وما يغيره في الإنسان، وثم ونرجع لاحقا ناخذ علاقة المال بالعلاقات اللي هو الثمن المخفي المدفوع، لأن المال يغير العلاقات حين لا يتم الانتباه إليه. نسمع هذا التقرير ونرجع.
1: في تجربة نفسية أجرتها جامعة بريتش كولومبيا، وضع مشاركون في غرفة فيها كرسيان، أحدهما بجانب كومة أوراق نقدية والآخر بعيد عنها. الذين جلسوا قرب المال طلبوا مساعدة أقل حين احتاجوا، وقدموا مساعدة أقل حين طلبت منهم. لم يأخذوا المال، لم يلمسوه، مجرد قربه غير تصرفهم. عام 1978 فاز مجموعة من الناس باليانصيب، وفي الدراسة التي تابعتهم لسنوات كانوا أسعد مؤقتا، لكن بعد سنة عادت مستويات سعادتهم إلى ما كانت عليه قبل الفوز. الدماغ البشري يكيف نفسه مع الجديد ثم يطلب المزيد. الاقتصاديون يسمون هذا عجلة السعادة، تدور دون أن تصل. لكن ما لا يقوله هذا الاكتشاف أن الذين خسروا أرجلهم في حوادث في نفس الدراسة عادوهم أيضا إلى نفس مستوى سعادتهم السابق. الإنسان يتكيف مع الكثير أكثر مما يظن. في الدول الأكثر مساواة اقتصادية كالدنمارك والنرويج، معدلات الثقة بين الناس أعلى بكثير، ليس لأن الدنماركيين أكثر فضيلة، بل لأن الفجوة الاقتصادية الكبيرة تنتج قلقا اجتماعيا مزمنا يجعل الناس يرون بعضهم منافسين لا شركاء. المال لا يفرق الناس مباشرة، التفاوت في المال يفعل ذلك. الفيلسوف جورج زيمل كتب عام 1900 رسالته فلسفة المال، وقال شيئا لا يزال يقلق: المال الحديث حول كل شيء إلى قيمة قابلة للمقارنة، الصداقة، الوقت، الجمال، الأخلاق، كلها باتت تقاس بمقياس واحد. وحين يصبح كل شيء قابلا للشراء يفقد كل شيء شيئا من قدسيته. المال لا يفسد القيم، يكشف القيم التي كانت موجودة أصلا، ويمنح أصحابها لأول مرة القدرة على تطبيقها. هذا ما يجعله في آن واحد أخطر اختبار وأصدق مرآة.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. حقيقة المال يغير العلاقات. الصديق اللي يصير أثرى منك بكثير يتغير، يعني أكو شيء بداخله يتغير، مو بالضرورة يتغير بنوايا، يتغير بطبيعة سلوكياته، يسموها ديناميكية العلاقة. يعني أبسط شيء اللي يدفع بالمطعم، منو يدفع بالمطعم؟ منو يختار وجهة الطلعة؟ منو يحتاج يعني فكرة أنه هو يكون دائما الأعلى كعبا، هو اللي يساعد، هو اللي، هاي أسئلة صغيرة لكنها تشكل نسيج العلاقة. فاهميني؟ لما يكون شخص هو مسيطر، هو المرتاح، هو اللي يدفع، هو حتى يعني الإنسان يحس بالتصاغر، حتى رأي ما يقدر يطرح. بالعلاقة المال مصدر للنزاعات، ودائما نزاعات المال نزاعات مؤلمة. الميراث يفرق الإخوان، ياما ناس أنا سامع بذاني إخوان وخواتي وواحد يدعي على الثاني بسبب خلافات الميراث. الزوج اللي يتحكم بالمال ويتحكم بعدين بالزوجة من خلال المال. الأب اللي يستخدم العطاء المالي كأداة للسلطة. المال هنا يتحول إلى لغة، يعني لغة السلطة ولغة المحبة ولغة الحنان ولغة الخوف ولغة الابتزاز. يقطع عنك المصروف، مدري شنو هاي السوالف. زين، المال ممكن أن يكون محرر؟ نعم، المال يحرر أيضا، وهذا علينا أن لا نغفله. المرأة التي تملك دخلا مستقلا ما تحتاج أن تتحمل علاقة سمية توكسيك ويا زوجها، لأنه والله خايفة لا تبقى مع حد بحالها، إخوانها يشوفوها عبء وأهلها يشوفوها عبء. تشتغل وسرعدها راتب، فسرعدها استقلالية بالقرار، ما حد له فضل عليها. ولهذا ندعو احنا دائما البناتنا انه يجيبون شهايد عاليه ويدخلون كليات زينه محترمه معترف بها، ويحصلوا لهم وظائف تليق بيهم، ويصير عندهم استقلال مادي يحافظ على استقلاليه حياتهم. الشاب اللي عنده مدخرات يقدر يترك وظيفه تأذي وتذل لا سامح الله. الفنان اللي عنده ما يكفي من الفلوس يستطيع انه يصنع فن صادق، فن حقيقي، مو الا انه يسوق نفسه بالصمون 10 بربع وأغاني الملاهي. الحرية المالية هي قدرة على أن ترفض التيارات السائدة في المجتمع. حتى فيرجينيا وولف أتذكر لها اقتباس رائع في في في في روايتها غرفة مضاءة أو غرفة تخص، يعني هيك غرفة كذا، تقول المرأة تحتاج 500 جنيه أو 500 باوند سنويا وغرفة بمفتاح حتى تستطيع أن تكتب. يعني إنه توفر لها غرفة وتدفع إيجارها انتهى بعد، لأن أكو ناس ما يخلون المرأة حتى إنه تمارس هوايتها، تكتب، ترسم، تسوي الشيء اللي يعني، وكأنه المرأة موجودة فقط للخدمة. نكتفي حقيقة، الوقت ياخذنا وردنا نتحول إلى محور آخر، هذا ما يتعلق بالمال بما يسمح به الوقت، وننتقل إلى محور جديد بعد الفاصل.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في مجاز في رحلتنا معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار، فأهلا وسهلا بكم. أريد أتناول بالمحور الثاني واحد من المصطلحات اللي يمر على مسامعنا في كثير من الأحيان، اللي هي الطفل الداخلي أو الطفل الذي في داخل الإنسان. دائما يقول لك مثلا الرجل هو طفل كبير، سامعين هاي المقولة أكيد، أو أنه الإنسان عندما يكبر يبقى جزء من طفولته بداخله. هذا البعض يتناوله بجدية والبعض ينظر له أنه هو شيء ديكوري، يعني اخترعوه جماعة التنمية البشرية. الحقيقة الموضوع إلى جذور فلسفية وجذور حتى نفسية. كارل يونغ كان أول من تكلم بهذا الموضوع، موضوع الطفل الأصيل، سماه اعتبر أحد النماذج الأولية في اللاوعي، خاصة اللاوعي الجمعي. يعني هو قال إنه كل إنسان يحمل بداخله صورة الطفل، والطفل هنا الكائن اللي يحمل إمكانيات لم تتحقق بعد. يعني أكو أشياء بداخله ما حققها، أكو دهشة لم تستوفى، ننتبه على هاي النقطة، ما حصل عليها. أكو جروح مثلا صارت وياه ما شفت، والجروح هنا مو جروح جسدية، جروح نفسي. هذا الطفل يبقى بداخل الإنسان وما يختفي في حال أنه صار بالغا أو ناضجا، هذا يذهب إلى اللاوعي. وفرويد أيضا من جهته أسس لفكرة أن الشخصية تتشكل في السنوات الأولى من الحياة، وأن الصراعات اللي لم تحسم في الطفولة تظل تعمل تحت السطح، سطح الوعي في البلوغ. وهذا ما سماه بالتكرار القهري، الإنسان يعيد إنتاج نفس الأنماط المؤلمة مرارا دون أن يعرف لماذا، صادق نفس الأشخاص ويقع بنفس العلاقات، وأحيانا يكرر حتى الأخطاء رغم أنه هو يعرف أنه هي تبدأ بشكل متشابه. هسه شلون يصاغ الطفل الداخلي أو الطفل داخل الإنسان، الطفل الذي لم يكبر؟ أولا نظرية الإهمال العاطفي، يقول لك أنه الطفل اللي لم يضرب ولم يسأ إليه جسديا، لكن بنفس الوقت مشاعره لم يتم التعرف عليها، يعني ما حد قايل له يا بش شلونك، أو نشوفك أنت، أشوفك خايف، أشوفك هادئ زايد عن اللزوم، أشوفك مسولف، أشوفك متغير مو أكتف. أو مثلا إذا كان يمر بتجربة سيئة تقعد يمه وتسولف وياه وتقول له أنت من حقك أنه تحزن، من حقك أنه تخوض هذه التجربة وتحس بيه. أطفال ممنوع عليهم حتى أنه يعانون أو يشتكون من تجاربهم، يجي يشكي لك من المدرسة، بابا أنت كبير صدق كذب، يجي يشكي لك من أخوه أصغر منه مأذي، بابا إيش كبرك تصير تبعته. هاي الشغلات تحلها؟ لا، ما يقدر يحلها. هذا تخليه طفل من يكبر يكون بالغ بس ما يعرف يعبر عن مشاعره، ما يعرف أو يخجل من مشاعره، ويكون كتوم ويكون مكبوت، والكبت هي بداية لمشاكل وأمراض وتداعيات نفسية وسلوكية خطيرة. فبالتالي علينا أن نسمح لأولادنا أن يعبرون عن ما يريد أن يعبرون عنه، وأنه إحنا لازم نلقى الوقت والجهد والخلق حتى نتحاور وياهم ونوصل وياهم إلى حلول، أسميها أنا حلول على مستوى وعيهم. يعني أنت تنزل لوعيهم وتعاملهم بجدية، متعاملهم شخص مالك خلق بس يريد يسد الموضوع بسرعة.

النظرية الثانية اللي تخلي هناك عند الإنسان طفل داخلي غير ناضج هي الصدمة المتراكمة. الصدمة المتراكمة مو بالضرورة أن تكون حدث مروع، يعني واحد مات إلى من أهله أو تعرض لحادث مؤلم. الصدمة ممكن تجي من تراكمات، تجارب صغيرة متكررة لكن مؤلمة. مثل إيش؟ النقد الدائم، المقارنة بالآخرين، الحب المشروط بالإنجاز. سوي هيك أنا أحبك، ما تسوي هيك أنا ما أحب، تتفوق أحبك، ما تتفوق ما أحبك، تأكل هذا الأكل يا أبا الأكل ما يحبه لا تأكله. هذا حب مشروط بالإنجاز. طفل هنا راح يتعلم أنه أنا مقبول لما أنجح وأنا مرفوض لما أفشل، فبالتالي تنبني هويته كلها على هذا الأداء. والإنسان ما يقدر على طول يكون ناجح إخواني، الإنسان الله سبحانه وتعالى خالقه إمكانيات، مو كلنا بإمكانيات متساوية، مو كلنا نقدر. أنا أشوف آباء والله يجرمون بأبنائهم، خاصة البنات، شبيك التي مدري شنو فلان طلعت 99 فلان طلعت، جيبين نتيجة معروف إيش. هي البنية هاي إمكانياتها، شو تسوي؟ الطير حقيقة، بينما أنت لو تفحص تاريخ الأب تلقى هو مثلا جايب يعني كلية زراعة. من يكبر الإنسان يفقد إحساسه بالمرحلة العمرية اللي غادرها، من يصير كهل ما يقوم يحس بمشكلات الشباب، مشكلات المراهقين، يتعامل وياهم من منطقته الوعية، منطقة الوعي مالته، منطقة الرجولة، منطقة النضج، منطقة الاكتمال الذهني، هاي ذاك اكتمال. بينما الأب الناجح والأم الناجحة اللي تستطيع أن تحتفظ بإحساس ووعي وذهنية الطفل إذا صار مراهقا أو إذا صار شابا أو إذا كان في مرحلة، يعني إذا ابن العشرة كنت عامله على وعي العشر سنوات، أبو الخمستعش تعامله على وعي الخمستعش، مو تقعد تنظر برأسه من الأربعينات ومن الخمسينات.

0: النظرية الثالثة هي نظرية الأدوار المفرضة، يعني الطفل اللي كان عليه أن يكون كبيرا تتشبير حين كان في مرحلة عمرية صغيرة، طفل لازم يبدي أنه هو سعيد ومرتاح رغم أن ظروف العائلة ما تساعد، طفل اللي هو يمر بلحظة من الضعف لازم يبين، أو لا أو هو لازم يبين أنه هو قوي لأن عنده خوات أو لأن عنده أمه. مثلا أكو ناس ما يسمحون للولد أن يبكي. هذه الأدوار تصبح يعني نوع من الجلد اللي لا يستطيع الإنسان أن ينزعه عن نفسه لاحقا، فبالتالي الإنسان اللي يثور بشكل مبالغ به لما ينتقد، ربما كان طفل تعلم أن الانتقاد يعني أنك غير محبوب. الإنسان اللي يعجز عن أن يقول لا تلقاه بطفولته تعلم أنه رفضه يخلي المقابل يعصب ويخليه يخسر الناس اللي يحبهم، الرفض، وبالتالي هو يتحول إلى إنسان يسعى لإرضاء الجميع حتى لو كان إرضاء الجميع هذا يؤدي إلى أذية نفسه. يعني هو يفهم أن قيمته أصلا تجي بمدى إسعادة للآخرين، فاهمين؟ وهي مشكلة. يعني علم النفس ستيف كارب وصف شيء سماه مثلث الدراما، الضحية والمنقذ والجلاد، وقال إنه هواي من البالغين يتنقلون بين هاي الأدوار في علاقاتهم من دون وعي أصلا، لأن هاي الأدوار هي ما تعلموه في بيوتهم لما كانوا أطفالا. خليني أذهب إلى هذا التقرير المميز الذي يتكلم عن موضوعة الطفل الذي بداخلنا أو الطفل الذي لا يكبر.
1: عام 1990 أجرى باحثو مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية دراسة على 17,000 شخص، سألوهم عن تجارب الطفولة السلبية، الإهمال، العنف، الفقد، الفوضى في البيت، ثم تابعوا صحتهم لعقود. النتائج غيرت الطب. من عاش 4 تجارب سلبية أو أكثر في طفولته احتمال الاكتئاب عنده أعلى 4 أضعاف، واحتمال محاولة الانتحار أعلى 12 ضعفاً. ثلث البالغين الأمريكيين عاشوا تجربة سلبية واحدة على الأقل في طفولتهم، وواحد من كل 6 عاش 4 أو أكثر. لكن الأشد إثارة ليس في الأرقام بل في آلية الانتقال. الأبحاث تثبت أن تجارب الطفولة السلبية تحدث تغييرات فسيولوجية دائمة في الدماغ والتوازن الهرموني والجهاز المناعي، تغييرات تظهر آثارها في الصحة الجسدية والنفسية لعقود لاحقة. الطفل لا يتذكر لكن جسده يتذكر. الصوت الذي قال له أنت لا تكفي لم يختفي حين كبر، انتقل إلى الداخل وصار صوته هو. والبالغ الذي يثور بشكل مبالغ حين ينتقد أو يعجز عن قول لا أو يسعى لإرضاء الجميع حتى يؤذي نفسه لا يتصرف بضعف، هو يتصرف بمنطق طفل تعلم أن البقاء يتطلب ذلك. الأبحاث تظهر أن منع تجارب الطفولة السلبية يمكن أن يقلل حالات الاكتئاب في البلوغ بنسبة 78%. 78% ليس بدواء، ليس بعلاج بمنع الجرح قبل وقوعه، لكن المنظومة تفضل علاج البالغ المتألم على حماية الطفل المعرض، لأن علاج الآلام صناعة ومنعه استثمار لا يرى. يونغ قال إن الطفل الداخلي لا يختفي بالنضج، يذهب إلى اللاوعي وينتظر، ينتظر اللحظة التي يشبه فيها شيء اليوم، ذلك الشيء القديم، فيستيقظ ويتصرف. وأنت البالغ تجد نفسك تتصرف بطريقة لا تفهمها تماما. الجرح الذي لم يرى يجلس فيك ويدير بعض قراراتك دون أن يطلب إذنا.
0: أكو عالم اسمه جون بولبي، أتمنى المستمع الكريم يتابع أو يقرأ عنه. هذا قدم دراسات عن نظرية التعلق في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وقال إنه الأطفال يطورون نمط من التعلق بناء على تجاربهم مع الشخص اللي يقدم لهم الرعاية، يعني الأب أو الأم في الغالب. هذا النمط ينتج أحد ثلاثة أنواع، شيء اسمه التعلق الآمن، الطفل اللي يعرف إنه اللي يرعاه هذا شخص موجود ويعود إذا خرج من البيت يرجع ويعود، والتعلق القلق اللي هو الطفل يخشى أن يتخلى عنه فبالتالي يتشبث بشكل مبالغ به، والتعلق المتجنب، الطفل تعلم أن لا يتوقع فبالتالي أغلق احتياجاته. وهذا فتشخ، هذا النوع الأخير صعب جدا، أنا متعامل مع أشخاص من هيك نوع، دول يكونون إيش قد ما هم كليفر وأذكياء ومميزين جدا يكونون صعبين جدا. ليش؟ لأن هو متعلم من البداية على الحرمان، متعلم أنه ما يحتاج أحد، أبوه وأمه كانت علاقتهم ملتبسة، دول دائما اللي آباهم يطلقون فبالتالي ما يحب يتعلق. فمثلا إذا تجي تصادق لك شخص ولد أو بنت، يعني تصادق لها بنت من هيك نمط تتعب كلش، لأن تحسها أنه هي تغيب عنها أسبوع، تغيب عنها شهر، تغيب عنها سنة، هي ما تهتم، تحبها وتشتاق لها وكل شيء يعني، وتموت عليها بس ما تتأثر بغيابه، لأن تعودت من الصغر على فكرة الغياب، تعلمت من الصغر، تعودت من الصغر على فكرة عدم التعلق بالشخص، إنه أنا ما أربط حاجتي العاطفية بشخص ممكن يروح عني. وهذا كلام، هذا ما حد حاكي به يعني، هذول منطقة وجزء من الناس يعيشون ويانا، ما حد حاكي بآلامهم. أبناء العلاقات الزوجية الملتبسة، المطلقين، الناشزين، اللي الأب يغيب فترات طويلة والأم يعني علاقتها سيئة بي، واللي تزعل هواي، واللي يعني ماكو تواجد. اللي اكتشف الباحثين لاحقا، وهذا هو الأكثر إقلاقا، أنه هاي الأنماط الثلاثة تنتقل إلى علاقات البلوغ، العلاقات الرومانسية، الصداقية، المهنية، يعني القلق بالحب، صعوبة الثقة اللي قلنا قبل شوي، الخوف من الترك، التشبث المبالغ به أو الانسحاب المبكر، كلها في الغالب هي صدى لنمط من أنماط التعلق اللي قلنا عليه.

0: إذن أصدقائي، هذا ما سمح به وقت البرنامج. أرجو في النهاية أن أكون في مجاز قد وفقنا في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الزعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق دي يوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

يا روحي إن صبرتي وإن يرتاي تراني هاي ويا الضيم يرتاي. يا روحي إن صبرتي وإن يرتاي ترانا هاي ويا الضيم يرتاي. أحاذر خاف جدح الصبر يرتاي، حيا من شامتي مو حيل بيه.

دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهال كاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة، ميت هلا بكم.

والله داخلين قوي اليوم، ما بين داخل حسن الله يرحمه وما بين السيد يوسف القوبع. أحاذر خاف جد حص صبر يرتاي، يقول خاف يرتج حي من شامتي، مو حيل بي أنا، ما بي حيل شوي، أنا هم ما بي حيل اليوم، فإذا ثم تتلكوا أتحملونه. عموما موضوع حلقة اليوم راح عندي موضوع كلش حلو وشيق وبي أشياء جميلة عادها لكم. راح نتحدث عن هاي الفراسة من تشتغل عندك بمبررات منطقية، من تشوف متغيرات تطرا على الآخر. احنا في الدارج دائما اكو مثل عربي شهير جدا يقول بيها انه، من تشوف واحد صافن تقول له هاي صفنتك مو خالية، بيها انه. من تشوفه يسولف ولقيت اكو جملة اجت في يعني في غير سياقها الطبيعي تقول له اكو انه بالموضوع. هذا الموضوع انه موضوعك بيه انه ما جت اعتباط، حتما اكو مرجعيات وخلفية لهذا الموضوع. اكو قصة هي تحديدا كل الجميل عن هالموضوع راح نتعرف عليها، حتى بعد واحد من تقول له بيها انه هي ما جاية هكذا من اي مكان، لا جاية عبر التاريخ، عبر قصة محددة، والقصة كل الجميلة راح نشاركها سوا. هاي الان بالمناسبة حتى نستفاد من عندها، هي كيف تطرأ وكيف تحدث وكيف تخلق متغير في العلاقة. يعني عادة انت تنظر الى السياق ثابت، من يتحرك، من يصير بتغيير معين، ممكن تشوف يعني تلحظ يعني تشوف متغيرات، فبوية فراستك راح تكتشف هذه المتغيرات. عادة بالعلاقات اكو كلام واكو افعال، مجرد تختلف هاي الموازنة وهذا التوازن ما بين الافعال والاقوال في اي يوم. يعني يجي واحد يومية يسلم عليك يباوسك مثلا، يطب عليك يقول السلام عليكم، تقول هات سلم من ورا خش، ماكو انه بالموضوع، بيشي بيشي. هاي ما بين فراستك، لان هي بالمناسبة هم ما يلمح الا اللماح، يعني اللي طابق على صفحة ما يدري شنو الموضوع. ايه، فخصوص المتزوجين اللي صالهم سنين علاقة وتفاهم، وواحد فاهم الثاني، واحد شارب الثاني، يكاد ان يعرف دقات انفاسه، دقات قلبه، ويعرف كل تفاصيله. هي ماكو شيء، جاي تطبخ والامور طيبه، وهاي قالها شبيك، هاي سهله، بس تعال شوف هي من تقول له شبيك. لو مشكله وحاول يداري عليها باي طريقه حتى ما توصل للبيت، وايضا خلينا نعرض، خلينا نسوي مشاكل حتى فيما يتعلق بموضوع الخيانه، تشعر بالان هسه هو مرتب وضعه، يعني كسلوك كقوام كشكل مرتب وضعه، لاكو عطر، لاكو حمره، لاكو خلينا نغلط، لاكو اي شيء، ماكو شيء، مرتب الوضع تماما وطاب ولا غلطه. يريد يسوي مالات يوميه، تقول له شكو اليوم ايش عندك خير، هاي تشتغل هنا لان. خلينا نسمع شيء من عمار وارجع اسولف لكم قصه من الزمن العباسي.

الموضوع فيه أنه هذا المثل الدارج اللي كل احنا نستخدمه بشكل يومي وأغلبنا يجهل معناه أو ما يعرفه، يعود كما تقول الدراسات وكتب التاريخ إلى العصر العباسي في مدينة حلب في زمن الملك محمود بن مرداس. كان أكو وزير وأمير محبوب جدا اسمه علي بن منقذ. أنا سمحوا لي شوي أرجع للورقة، وهي هاي حالة نادرا ما أسويها، ولكن الموضوع بأسماء وبتواريخ وبآيات قرآنية، فحتى أقدم القصة بشكل لائق. هذا الوزير اللي هو علي بن منقذ شخصية فذة، رائع وجميل وحبوب ومتواضع، يحبون الصغار والكبار، وعلاقته بالجميع طيبة. الملك اللي هو محمود بن مرداس، والموضوع في يعني في جينا نتحدث عن العصر العباسي، بدأ يشكل عليه علامات استفهام، فبدأ يغار من عنده، بدأت تصير بيناتهم خلافات، فراد يفتك به. هذاك ذكي ولماح، طلع من حلب وشرد وين بالعزيزة، راح لمن؟ راح لدمشق. فالملك ظل يفرك بديه انه هذا شلون فلت من عنده، محبوب وعنده جمهور وعنده خلاف وياه. وفي العهد العباسي عندهم هاي السوالف، يعني كثير من المطبات التاريخية اللي نشوفها، يعني حوادثهم لا تبقي ولا تذر، مباشرة يتصرفون لأن الكرسي عزيز من ذاك الوقت لليوم. عموما فصاح للكاتب مالته الملك، قال له دز له رسالة طمنا بها وخليه يرجع، يريد يدق بي الناقصة. الكاتب هو هذا مصاحب الكل، فمن ضمن الناس لمصاحبهم والمقربين من عنده هذا الكاتب، فجاي قال له شو اكتب؟ قال له اكتب له رسالة عادية طمنه وجيبه. فكتب الرسالة العادية، وكتب في نهايتها ان شاء الله تعالى بتجديد النون، يعني مو ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى. استلمها ابن منقذ وهو فطن وداهية وقراها، ليش هذا الكاتب ذكي ومن الكتبة المرموقين، شلون يخطأ هيج خطأ؟ ففهم انه جاي ذكر بقوله تعالى ان الملأ يأتمرون عليك، اوكي. وهي هاي بالمناسبة يعني بالضرورة انه تعود الآية لقوله تعالى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. ففهم انه الموضوع جاي حذره من خلال هذا الكلمة، عرف انه هو جاي يشير الى الآية اللي تقول ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فلعبها صح، كتب رسالة عادية ايضا، وفي نهاية الرسالة ختمها ان الخادم المقر بالإنعام، مو أنا، أيضا كتب إن. فراحت للكاتب وهو داز الرسالة، ففهم أنه رسالته وجدت صداها والإجابة إجتها، وأن الرجل حمى نفسه فجاوب إن الخادم المقر بالإنعام، وكأنما يذكره في قوله تعالى في سورة المائدة إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هذه الحادثة جرت من جيل إلى جيل، وصرنا عن أي موضوع بإنه نقول بإنه.

خلونا نعرج على الأدب الشعبي العراقي، وأيضا نستلهم من القصص واحدة من القصص الجميلة اللي بيها الكثير من الحكمة، وأيضا بها أن نرجع لمضمون الحلقة والمواضيع اللي بها أن وتعرفنا أنه هذا ما جاي من الفراغ، وإنما هي قصة تعود إلى زمن أو للعصر العباسي. في الأدب الشعبي العراقي والقصة للتراث، هذا أكو وحدة بنية هي يتيمة الأب، أبوها ما يخلف، وهو يعني هو خلفها بحيث حتى عم ما عدها، يعني حتى ما عدها أولاد عام ولا عدها كل السلالة الآباء الموجودة في هذا المكون الاجتماعي، نادرا ما تصير عندهم خلفة. فعاشت حياتها ويا أمها، أكو واحد من قبيلتهم، هي بنية حلوة وعايشة حياة الناس البسطاء كذا، فإجا واقترن بيها وحاول يقترب من عدها، وبالفعل بدأت تتبادل المشاعر. يابا احنا الوضع الاجتماعي ما يسمح لنا نبقى هكذا، فأنا أدعوك تجي تخطبني من أمي وحتى تستدعي عمامي وتاخذني على سنة الله ورسوله. قال أنا كل شيء ما عندي، قاع لا أملك شيء ولا عندي شيء، فالمفروض تنتظريني. قالت لا أنا ما أقدر أنتظر، أنا لا عندي أولاد عام وعايشة بس ويا أمي، ووضعي الاجتماعي ما يسمح لا أطلع لك ولا أقدر أشوفك. فهاي الذهبات أنا ما أخذتهن من أمي، مطيتني إياهن وارتتهن كلهن، فراح أعطيك إياهن وانت تصرف بيهن وتخلينا نتزوج بيهن، وأمي ما راح تعارض الموضوع. فقال ها هي توكل، اخذ الذهب مالها، ويوم يجر يوم ويوم يبعد يوم، وحس انه هو خلاص ما محتاجها، الاشياء اللي يريدهن من هاي البنية اخذهن، فعافها راح تزوج. حاولت ترجع حقها، ما عدها لا عدها اولاد عام كما اسلفت، وكل شيء ما عدها، فسلمت لله سبحانه وتعالى، ما قدرت تسوي شيء. هذا الرجل راح ارتبط بوحده وعند هاي الذهبات بدأ بيهن حياته، وأموره صارت زينة، وانتعش اقتصاديا، وصار عنده أولاد، ومرت السنين وأجت السنين. صديقتنا اللي انضربت بوري ورثت من واحد من عمامها، صار عندها ورث، لأن هم أساسا ما يصير عندهم أبناء، فأجالها الورث وصلها لحد الباب. فسمع صاحبنا طماع ويدري بيها هاي تحبه في يوم من الأيام، فإجاها ودق الباب، قال أنا هالمرة جايك من الباب، وهي أمها هم توفت وراحت وباقي ببحدها وانتي وحيدة، فأنا اخطأت، أنا ندمان، أنا كذا، هالمرة ما جايك من الشبات ولا أخذ من عندك شغلة، أنا جايك من الباب. هي بداخلها تضحك، عرفت أنه بعد كل هذه السنين هو جاي لأن سمع أنه عدها ورث وهو طماع وتدربي. وكبيت عد سعد محمد البهاد اللي يحضرني الآن الله يرحمه، يقول طماع الأخطبوط وعنده 100 ذراع بس وقت المزامط ماله تشفلته، هذا مو مال زماط، هكذا ناس عموما. فلسان حالها تقول تعال اسمع الروح بيها أنه

تعال اسمع الروحي بيها أن الصفت على الحاضر لهم، بيها أن جيتك مو خلية، بيها أنش عندك راجعة مصلحة عليّ.

أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. كثير من الشعراء، الناس اللي عندهم تجربة شعرية مهمة، معروفين في قصائدهم البارزة، وهذه القصائد البارزة اللامعة المشهورة أثرت على قصائد أخرى ما تقل شأن، ولكن شاءت الأقدار أنه هذه القصائد تتعرض للإعلام فتزدهر فتضيء، على خلاف بعض القصائد اللي بقت مركونة في الدواوين ويتناولونها فقط أرباب الشعر وأصدقاء الشعر واللي عندهم مصلحة بهذا المضمون. فجهلنا الكثير من القصائد بصراحة. بين فترة وفترة مثلا نحاول من خلال برنامجنا البنفسج اللي هو معني بهذه الدرر العظيمة أنه يروح يختار من هذه القوائم الكبيرة ويطلع لنا قصائد ما مسموعة. وهذه الفقرة يعني راح أحاول أثبتها بين فترة وفترة أرجع لها، خلينا نسميها القصائد النادرة أو القصائد اللي بالضرورة ما مسلط عليها الضوء. أكو قصيدة اسمها أمنية عند كاظم إسماعيل قاطع. بالمناسبة أنا أريد أسوي حلقة عن كاظم إسماعيل قاطع، كيف كان يقدم الحكمة في قصائده وفي أبياته. يعني كثير من أبياته صححت سلوك إنساني وعدلت معادلات، يسمعها الفرد فيغير ويمتلك هذه الفاعلية، على اعتبار أنه أغلب قصائد تنتمي لما يسمى بالسهل الممتنع، وبالتالي تصل للقلب بشكل مباشر وتأثر بالبشر. قصيدة أمنية يقول: تمنيتك مثل ما راض ظني وزعلت ظني، وتمنيتك هدم بالروح ويحير اللي يجيبني، شفتك يا حمامة محجلة بجرحين، بالدم ريش متحني، ومن يسمع غنى العرسان من يدرب قلبهم شايب يغني. تمنيتك مثل ظهري جسر محني، جسر ينقطع بي يذبني فوق الماي، والمي يبتعد عني وطيح بقاع لا قاعك ولا قاعي، ولا بيها أثر منك ولا بيها أثر مني. تمنيتك إلي وقبل هذا الحين، بس شو الفايدة وشارب طلع لابني. تمنيتك مغارة كيف بيهنزع جلد حزني، من بعدك وتوب الروح كانت كاولية وين ما يردون هتغني.

0: بما أنه نتحدث عن الشاعر الكبير كاظم إسماعيل القاطع، قبل كم يوم شفت لقاء للحبيب علي درجال، شاعر مهم من بغداد يكتب القصيدة بطريقة جميلة واشتغل في مجال الإعلام، صديقنا وحبيبنا، فيتحدث عن تأثير كاظم على الناس بشكل مباشر، وأنا راصدها في أكثر من مجال، قلت لكم راح أخصص لها حلقة، ولكن الآن هاي طفرت هكذا للذاكرة. يقول في يوم من الأيام جاني صاحبي حبيبته خاينته ويا واحد، فيقول احنا بعدنا شباب ومراهقين، قلنا يلا امشي، يردون وين يروحون ينالون منين من هذا الرجل اللي مصاحب صاحبته، فيقول احنا رايحين عليه وكل عيوننا شر. يقول فصعدنا بالسيارة وصدفة شغلنا كريم منصور، فكريم منصور يغني أبيات كاظم إسماعيل قاطع: إذا صار العشق للبيع لا تعتب على الشراي كثر اللوم على الباعة. فيقول صار أس بالسيارة، قلنا لحنا وين رايحين، شو مسوين بحياتنا، هي وهذا الرجل شعلي، هي هاي البنية هي اللي بايعة، وبالتالي هي اللي تستحق الملامة وهي اللي تستحق العقاب. يقولوا فعلا بيت من الشعر لكاظم إسماعيل القاطع رجعنا. خلونا اليوم نكمل احتفائنا بهذا الشاعر المهم الكبير اللي له فضل على كل الشعراء في العراق وعلى الذائقة الشعرية في فقرة شاعر في الذاكرة.
1: تقدر على الصبر، تقدر وبزنودك تشد الكون، ما تخلي الأرض تفتر،

0: شايف تقدر تقدر على السهر تقدر ولو كل الدروب تنام وحدك عالجرف تسهر
1: نصبر نصبر ويمت الصبر يحرك ساكن
0: تقدر تنشر وتنباع وأعصابك ثلج ساكت ما تتأثر

الرين تقدر تلبس الوجهين ويومية يومية بوجه تظهر تقدر على الوجع تقدر وتصبر ما تقول الآه وبضلعك غفل خنجر.

تقدر على العطش تقدر، ومثل القاع شفتك بالجفاف تقوم تتفطر، تقدر ما تشوف اللي تموت عليه والخد تلمسه وبيه

0: عارف تقدر تشتري جناحين وتظل بالسما وما تنوجد بالبر. ما تقدر وما تقدر وقدر الرهن ما يخسر. تقدر عالصبر تقدر أقول لا ما تقدر.
1: عطشاني القطرة مي القطرة مي تعباني.
2: أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. انتهينا من فقرة شاعر في الذاكرة. الآن خلوا نروح لاتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي حاب يتواصل مع البنفسج يشرفنا على أرقام هواتفنا الآسية وزين العراق. الآسية 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3. الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم حبيبي دكتور.
0: حياك الله يا مرحبا.
1: شكرا صحة دكتور، شكرا حوالك، تحياتي حضرتك.
0: مية تلا
1: بالأخ عمار مشتاق المخرج.
0: الله يسلمك، هلا بك حبيبي.
1: الله يحفظك حبيبي دكتور، أشارك عندي اليوم إن شاء الله. خالد أبو علي من الزبير.
0: والنعم من عندك أبو علي، شرفتنا شرفتنا حبيبي.
1: الله يحفظك، هلا بخالد. الله يسلمك، الله يسلمك.
0: إيش راح نسمع خالد؟
1: هو تقريبا بعيد عن الموضوع، مو بالإن يعني، بس عندي مشاركة.
0: لا إحنا ما عندنا إحنا ما نلزم المشارك بمشاركة محددة، براحتكم مفتوحة.
1: الله يحفظك، الله يحفظك دكتور. في دور هذول اثنين يتامى،
0: إيه
1: ربع كبرى وسوى، فالكبير صار عنده بيت والصغير صار عنده ولد.
0: خوش.
1: هذول الولد والبيت حبوا بعض في يوم من الأيام.
0: نعم.
1: طبيعي بتعنوا، ما بيها فد مشكلة يعني. فذاك اليوم صار اختلاف بين أبوها وبين أبوه.
0: نعم.
1: يقوم أبوها كتل خلاص.
0: أوف.
1: إيه بالضبط، إيه والله دكتور. هي يعني موضوع حقيقي هذا بالناصرية في يوم من الأيام، يعني أنا سولف لي مقرب من هذا الموضوع.
0: نعم.
1: فمن كتل أبوها هذا ظل حائر الولد بين ياخذ صار أبوه بين ما بقى لأحد بس عمه، بين هو بنت عمه. فهم حيرته، فراح العمه يعني.
0: إيه.
1: قال له عمي أنت عمي وأنت أبوي وأنت، ما بقى لأحد بهاي الدنيا. قال المطلوب، قال المطلوب بنيتك حلال علي.
0: إيه.
1: ما أنطى، طرده.
0: أوف.
1: إيه طرده. هذا ظل حائر خطية، لا أخذ صار أبوه، لا أخذ بنت عمه.
0: إيه.
1: التقي شخصيا من الشخصيات الذقار معروفة هي، بس بدون ذكر اسمه.
0: نعم.
1: اي قال له لك سويت على ثار ابوه، هو سواها بيت ابو ذية. اي قال عاد يدركني ترى ضعني بناتان لدمركني الذي وياهم.
0: شلون من الاول فدوة؟
1: عاد يدركني
0: ايه
1: ترى ضعني بناتان لدمركني الذي وياهم.
0: بنيته
1: عمي العجز علي بناته وانا دموم هدرت له بغير دية.
0: حلو.
1: اي جاوب ذاك الشخص اللي معروف، هو شيخ من الكبار يعني.
0: ايه
1: قال له ولك علي يدركك ويذل الثار عملاك.
0: خوش.
1: وتشمل عز بنات عليك عملاك.
0: ايه
1: شترجي طول عمرك بعد وعملاك وتترك ثار ابوك بغير دية.
0: الله.
1: ليه هذا هنا بعد انتقم على الجواب، راح مباشرة تفدك عمه.
0: والله قصة جميلة، قصة جميلة. ممنون من عندك، ممنون أبو علي. أبو علي انقطع بي الاتصال، ولكن وصلت القصة. شكرا وصلت أبيات الأبوذية بكل محبة وجمال. تحياتي لك أبو علي.

0: الو اتصال.
1: الو الو
0: يا مرحبا.
1: الو
0: ميت
1: السلام عليكم.
0: ميت هلا ميت هلا.
1: استاذ بهاء شلونك؟ شلون صحتك؟
0: ابو عبد الله الحبيب شلونك؟
1: اشكرك الله يبارك فيك. شلونك؟
0: الله يسلمك.
1: سلام للكادر والاخوان المشتركين جميعا.
0: ممنون ممنون ابو عبد الله تحياتي.
1: ابن المشاركه يقول المرحوم عريان سيد خلص الله يرحمه.
0: الله يرحمه ابو خلدون.
1: يقول واضح واضح بعد ما يحتاج تتعذر.
0: ايه
1: من نشفة الشفة ولونها تغير.
0: ايه
1: من ثلج البديك يصل صليل وداع والحكي السلس بلسانك تعثر.
0: الله
1: من رتفة جفوفك والبرد بالقيض علامة قلب صاحي وصاحبة تنكر. من ظلمة عيونك والشمس رمحين.
0: الله
1: تلتل لينهن وتحزن بالشر. يا متن الخواصر والحمول ثقال حمولك أفع للخصر تتبطر.
0: الله
1: يا همزة وصل سبحان من سواك والخل الضبع للنمر يتنمر. يا كنز الوصف والصارع الطغيان ربك فوق كل جبار يتجبر. يا تين العجم يا طعم خمر الدير تسقيني بكرم وتلومني منسكر.
0: الله الله.
1: ومن تدلع غنج ومن تدلع غنج ومن تدلع غنج عندك عذر مقبول.
0: ايه.
1: رمانك لحق والزيج ما ينزر.
0: الله.
1: رمانك لحق والزيج ما ينزر. وشكرا دكتور بهاء.
0: الله يسلمك. ممنون منك. ممنون وعبد الله.
1: شكرا شكرا دكتور. شكرا.
0: اكو ابيات بيهن بصمه يعني مو بيت صوره هيك وتتوصف. يعني عجيب هذا القصيده هاي واضح بيها شغل. اتصال. الو الو
2: الو دكتور بهاء
0: حياك الله. يا مرحبا
2: دكتور احمد.
0: حياك الله دكتور. ميت هلا ميت هلا ميت هلا. يا مرحبا يا مرحبا شرفت.
2: الله
0: هلا بدكتور.
2: انت اليوم عرجت على قامتين.
0: ايه
2: طعم الشقه شاعر كبير اللي هو كاظم اسماعيل جعفر
0: الله يرحمه
2: والفنان الكبير كريم منصور.
0: نعم.
2: شيء جميل انه كارل اسماعيل جعفر عنده تصور. انا مو شاعر بس انا وياك.
0: نعم.
2: يقول لك تغطيت وبعدني الليله بردان.
0: ايه
2: ها تعجبك هاي؟
0: شلون؟ اذا مو انت يمي فراشي بارد.
2: اخي عليك.
0: ايه
2: يعني شعر كبير. وكريم منصور ايضا قامه كبيره حقيقه. حلوه. يقول انا من نوع يتمت البساتين.
0: انا بن اي والله انا بالنوح يتمت البساتين. اي دكتور. أيه. بالمناسبه كاظم اسماعيل قاطع من كتب تغطيت كتبها. أيه. بعد الشلل وبعد فقدان ابن حيدر
2: انا متابع ترى. أيه. صاحب البحث العلمي وكذا.
0: أيه.
2: بس انا متابع.
0: لا بس المفارقه تعرف انت كل أيه. شخصية لامعة إلها مريدين وأكو يكره وأكو يغار. فقالوا كاظم بعد ما يقدر يكتب فكتب تغطيت وبعدني الليلة بردان.
2: لا أنت مو يمي فراشي بارد.
0: إيه قصد قصيدة عظيمة كتبها بحق ابن حيدر
2: وغناها كريم منصور. مشكلة.
0: إيه هم ثنائي جميل. العمارة أنتجت يعني أنتجت هذا الثلاثي ما بين كريم وكاظم فندي وكاظم اسماعيل قاطع. والله ممنون يعني منك دكتور. ممنون.
2: العفو. المهم أنا يعني أنت أحد من الكبار.
0: ربي يسلمك ويحفظك.
2: أنا آسف مداخلتي هو على دولة سنين يعني أنا.
0: اي تستفزك عمار حاطهم اثنينهم ميكس جميل فكان رائع.
2: عمار اصلا يخلي كاي الاغاني جميله يعني.
0: شكرا دكتور. انت تسعدني دائما دكتور وتشرفني. والله تشرفني دائما. تحياتي لك.
2: تحياتي لك.
0: محبه كبيره دكتورنا الغالي.
2: يلا بارك الله فيكم ولكل الموفقين وخيركم.
0: ربي يحفظك ربي يحفظك. ممنون.
2: الله يحفظك.
0: سلام سلام.
2: تصبح على خير.
0: هلا بك.

0: خلونا ننتقل الآن إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج من شاعر في الذاكرة إلى تجربة شاعر. نروح إلى شاعر من الريادة إلى الشعراء الشباب، شاعر رضا العبادي. هنشوف عمار شو محضر لنا.
1: يقول: عرفه بروحي من تنزل دموع عطفك، كنت منتظر حجة ويا فرصت اليوم مسجون وبوش المسجون لفصة. القهر ما قال لي تفضل انطبل البيع تملاقى بسوق خلصنا العتب وقف. الصدمة البية خذ محبس هدي الإنسان وتفرقك من الدنيا وكل من وظرفه، وورا فترة جثث ما بيها روس تشوف وتصد لجفوفهم والمحبس تعرف. الخوف بداخلي ما تقدر توصف، اللي يضحك واللي يسافر واللي يسير ما تقلو لبقى من الشغل للغرب. بشر الشامت على الحش المنتظره، البكي قوم الزرع ويطفل موجره. خذت حر حار تيدي ورحت للكشاف، ومن قتلق رقال تخيل كم شقره. عشرت كم بذر طايح بشف فلاح ما ترجع بعد مطشره مطشره. انا مفي الثخين الحلوه المثمره، طحت مره بعد ما طيح كل مره. رجعت من الحرب منتصر بس مكسور، اختاريت ان طرني قبال الانتظر. سعف مهدور دم التنانير هوايه، نخضر والقبال بطونهم حمرة، انا اخضر والقبال بطونهم حمرة. بعد ذاك الرشيش ولا يرد بتر غشيم، وكنت قصه من الغصن ويطوب. بعد منا وجاي صوابنا بجذره رشيش، وكنت قصه من الغصن ويطول. بعد منا وجاي صوابنا بجذر، انا مفي الثخين الحلو المثمر.
2: كثر باريت مره ما تباريت

0: يعني رضا العبادي اليوم أساسا هماجة اعتباطا، على اعتبار حكينا عن مدينة العمارة، هذه المدينة الشاعرة اللي أنتجت لنا ما أنتجته عبر الأجيال. مدينة العمارة حاضرة بقوة، يعني اليوم نتحدث حتى عن شبابها، الشباب بعدهم يعني واعدين في ويقدمون القصيدة بطريقة رائعة، كيف لا وهم امتداد لسعد محمد البهادلي وفاضل غضبان وخنجر خصاف وعلي راضي السعد، والقائمة تطول بصراحة بالأسماء الكبيرة اللي أنتجتها هذه المدينة، مو فقط على مستوى الشعر، وحازم جابر اللي ماخذ صفحة بالأغنية، وأحمد الذهبي، وقلت لكم القائمة تطول، آسف أنا لأن قد أنسى أصدقائي، ولكن هذه المدينة قدمت لنا الشعر الغنائي بطريقة متفردة مثل مدينة البصرة، وقدمت لنا اللحن أيضا بطريقة متفردة، وغنائهم الريفي بالله هذا حدث ويراد له نفتح له باب وألف باب. ولكن انتهى وقت الحلقة، شكرا للجميع، شكرا لكل واحد تواصل ويانا، الشكر موصول لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي، كنت وياكم بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام يا عمار مشتاق.
1: تابوت ما خلصان ننبذن جناز، أحا وجعني يقول ذموك الإعزاز،
2: ما تمر بينا بينا شعدت لك شباك يا يمه،
1: إلهم وذر قصيت شرح قصيت من قلب لجاع، وقالوا علي مخشوش ما يستوي بساع،
2: لا لا لا لا لا لا لا لا إهنا لا يا يا يمه،
1: عض الندم مو هيج شمس الغوي هون، خل مثلك ون تقوم تتلاقى السنون،
2: لا لا لا يا يا يا
1: صدق الضيج عين، قالوا لي ربعي من بابك انسد حيل وقرض لصبعي، تضحك علي ادريك بس شامت احذاك، تضحك علي ادريك بس شامت حذاك، خافني يحس رديت قمت اضحك وياه،
2: يما يا يما وياك بيدك شابك يا حيب يا يما،
1: مو ملحد تقولون حق هذا واحجيه، اللي يطب صديقه بساع ليش الله يطيه.

مترب درب ملقاك تجيلي بنصها لقى حجر الطين لو فكها عيني جروح القلب وشفاك صار انت رجوب وبيهم صور ضميت وش عد مكتوب.

حرف الخبز ما يوم لو كلت سمي يرد صفطة بيها الجار لو خزرتهم. هي تقول ينسد بوجه الجاي عن لسانها فدوة رحلك. ينسد بوجه الجاي خاف بغيابي أعوج بلا شاهول ركب.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروشنا طروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

انا وانت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايب.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير. أرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، وأتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة إذن من القصة خون، ورحلة في تراث وفلكلور وموروث البلاد الحكائي. معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي العزيز صديق أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. خليني أرحب بكل اللي يسمعونا من الراديو، موجتنا الثابتة من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى اللي يسمعنا من خارج البصرة عبر منصات بودكاست داخل وخارج العراق. اليوم حلقتنا عن الطريقة المولوية والمولويون. الطرق الصوفية حقيقة لعبت في مجتمعاتنا يوم كانت البلاد جزء من الإمبراطورية العثمانية دور لا تنساه الأجيال السالفة، وأثرت هذه الطرق بالفلكلور العراقي والتراث الشعبي إلى حد ما. ومن أهم الطرق الصوفية اللي شاعت في مجتمعنا العراقي الطريقة القادرية معروفة، والطريقة الرفاعية معروفة أيضا، والسهرة وردية، والمولوية، بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل النقشبندية وغيرها. موضوع البحث واللي تميزت بس استخدام الآلات الموسيقية بأنواعها والرقص المولوي بالزي الخاص لما يقومون بحفلات الذكر المولوي. ولا بد إن من أن نذكر هنا ونتكلم في أصل هاي الطريقة ومنشأها ومؤسسها، وشلون نالت هاي الشهرة في الدولة العثمانية مع أنها لم يستقر لها قدم ثابت في العراق، في بغداد تحديداً، وما نالت رواج. يعني حتى هي أمست في حكم المنقرضة حقيقة في سبعينيات القرن العشرين، إلا يمكن بعض الآثار اللي تظهر في نطاق محدود، ومثل الرقص بالزي المعروف على أنغام التراتيل الدينية اللي تتخللها أصوات المغنين أو المؤدين من قراء المقام العراقي في بعض الأفراح والأحزان. وكذلك أيضا في حلقات الذكر القادري اللي تقام في الحضرة الجيلانية بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، ويحضرها حقيقة جمع من عشاق الذكر وعشاق الموسيقى أيضا على حد سواء. خلينا ناخذ فكرة أولية عن مؤسس المولوية، ألا وهو جلال الدين الرومي، مولانا يسمونه، ومنها أجت الاسم مولوي، اللي هو المؤسس الحقيقي لهذه الطريقة، وهو مفكر إسلامي صوفي مشهور، نحكي عنه شوية بعد الفاصل.

جلال الدين الرومي هو محمد بن محمد بن الحسين الرومي، وتنسب إلى الطريقة الجلالية اللي كانت منتشرة في إيران أو المولوية، نسبة إلى كلمة مولانا الشائعة الانتشار بين الترك في زمن الدولة العثمانية. وكان يلقب جلال الدين بالبلخي نسبة إلى مدينة بلخ، وهي من بلاد فارس، وهي مسقط رأس جلال الدين الرومي. يقال أنه ولد في 1207 ميلادية أو 604 هجرية، وكان والده حقيقة بهاء الدين كان أستاذ في العلوم الدينية في بلاط الحاكم خوارزم شاه. ويقال أنه هذا الحاكم كان يكيد لوالده، فبهاء الدين ترك مدينة بلخ مستصحبا الأسرة مالته، وكان ينحدر حقيقة هذا بهاء الدين من عائلة عربية غنية نبيلة، ويقال أنه يتصل نسبها بأبو بكر الصديق عن طريق علاء الدين بن طوقوش. المهم كثير حقيقة من الكلام والحكايات على جلال الدين الرومي، واحدة ممكن تصير بحلقات مو حلقة. يقال أيضا أنه التقى فريد الدين العطار اللي متصوف الشهير اللي دعا لهذا الصبي بالبركة وأهداه نسخة من كتابه أسرار نامة وتصوف الحلاج، واستمرت الأسرة في طريقها إلى مكة، وبعدين بعد أداء الحج استقرت بالأسرة المقام في مدينة قونية في الأناضول، ولهذا سمي جلال الدين أيضا بالقونوي أو القوني نسبة إلى مدينة قونية. بعدين اجى لبغداد ودرس بالمدرسة المستنصرية، وزار مكة ودمشق وأذربيجان، واستقر رجع إلى مدينة قونية أبان حكم الأمير علاء الدين السلجوقي، وفي عام 1212 أصبح في مركز لا يحسد عليه، فقرر الهرب من موطنه مع عائلته والتجأ إلى أذربيجان. كانت شهرته قد سبقته هناك، وفي بلاط سلاجقة الروم استقبل استقبال حسن أينما ذهب. وطبعا هذا الاستقبال خلى حاكم خوارزم القوي يغضب منه، وحقيقة يوغر بصدره عليه، وبالتالي لم يرضى الكثيرين عن أفكار الدينية، بل أفاض بهاء الدين من كرمه على الخاصة والعامة. وبعد بضعة أشهر من وصوله عين رئيسا لجامعة لارندا أو كرمان. المهم حقيقة الكلام عن جلال الدين الرومي يطول جدا، احنا ننتقل للحديث عن المثنوي، لأن جلال الدين الرومي ترك لنا بعض الآثار واشتهر منها مؤلفه المثنوي، وهي ملحمة شعرية كبيرة تتكون من 25,700 بيت باللغة الفارسية.

المثنوي بهذا العدد الضخم 25 ألف بيت حقيقة يتضمن أبيات باللغة العربية وإلى مقدمة باللغة العربية أيضا، ويشمل الكتاب على بعض القصص والأساطير والتأملات والحكم والمواعظ ذات إطار من الرموز والمبهمات، يعني الأشياء اللي يتميز بها الشعر الصوفي. والكتاب يقع في 6 أجزاء، ويعتبر المثنوي أحبتي دستور المولوية، يعني بتعاليمهم بالإرشادات اللي ترشد التابعين أو المريدين لطريقة المولوي. والكتاب انطبع منه عدة طبعات وبمختلف اللغات، لأن هو يعتبر تراث أدبي وتراث فكري، ويسمى بكتاب المثنوي المعنوي أو المثنوي الروحي. ويقال عن سبب وضعه وتصنيفه أنه قد أوحى إليه بهذه الفكرة تلميذه المخلص هشام الدين، هو جلال الدين الرومي، أملى عليه جلال الدين أغلب فصول هذا الكتاب مكملا إياه عشية يوم وفاته سنة 1273. وحقيقة بعدين رتبوا على شكل مثنويات وأضيفت إلى هوامش بعض تفاسير القرآن، مقتبسات من الأحاديث النبوية، زينت جميعها بإضافة بعض النوادر، وذاعت حقيقة شهرة هذه القصائد على نطاق واسع في المجتمعات الأدبية. تشوفون الغناء الإيراني أو الغناء الكلاسيكي الإيراني يحتوي كثيرا جدا على قصائد مؤدات لجلال الدين الرومي، خاصة محمد رضا شجريان وشهرام ناظري، ذول المطربين الكبار عندهم همايون. الآن همايون شجريان حقيقة دائما يغني أو يؤدي قصائد لجلال الدين الرومي، وتنال على استحسان وشهرة واسعة مو بس داخل إيران حتى خارج إيران، وإلها تأثير. الكتاب له تأثير على القارئ حقيقة، والصوفيين يتباركون به ويعتقدون أن قراءته ممكن أن ينالون الثواب والسعادة الأبدية من ورائها. من الكتب المؤلفة في المولوية هو حديقة الأولياء، وهو رسالة خاصة بالمولوية. وعبد الغني النابلسي عنده أيضا مؤلف اسمه العقود اللؤلؤية في الطريقة المولوية، هذا كتاب اللغة العربية. وكذلك أيضا مجالس سبعة لمولانا ومكتوبات جلال الدين الرومي، وهذان كتابين باللغة الفارسية، إضافة إلى المثنوي اللي يعد المصدر الأساسي لهذه الطريقة. مولانا جلال الدين الرومي توفي في قونية مثل ما قلنا 1273، ودفن في التكية اللي أسس هناك، فكان لها أو كان له بها ضريح ومزار معروف إلى الآن حقيقة يزورونه، مقام معروف أو ضريح معروف في تركيا، وصار مركز لتجمع المولويين يحتفل سنويا به في موسم معين على أنغام الموسيقى، إلى أن تم إلغاء الطرق الصوفية ومنها الطريقة المولوية بأمر من مصطفى كمال أتاتورك عند استلامه الحكم، لأن هذا أتاتورك أعلن العلمانية سنة 1925، فانتقلت البناية المنشأة في قونية واللي كانت مركز رئيسي للتراويش من أضرحة زعماء المولوية إلى إدارة المتاحف التركية، لكن لاحقا تغير الوضع مثل ما نعلم.

المولوية يعتبرون جلال الدين الرومي أصدقائي وليا خلال حياته، وقد أيد يعني من جاء بعده هذا الاعتقاد، ولم يكن تأثيره واحترامه لدى عامة الناس مسلمين وغير مسلمين بالشيء العابر حقيقة، هو كان متأصل في نفوسه. يعني يروى عند وفاته أنه مدينة قونية شهدت حدثا هزها هزة عنيفة، وأن الارتجاف أو الهزة دامت أسبوع كامل، ولما خرجت جنازته ازدحم عليها أهل البلد ازدحام شديد، وشيعها أتباع كل ديانة وهم يبكون. يعني يقال أن اليهود والنصارى يتلون كل من يتلي كتابه، اللي يقرأ التوراة واللي يقرأ الإنجيل، وكان المسلمون ينحونهم فلا ينتحون، يعني وخروهم ما يوخرون. فبالتالي حاكم البلاد وصل له هذا الكلام، قال له يا ترى هيك صاير هوسه يعني. فقال لقساوستهم ورهبانهم: ما لكم ولي هذا الأمر؟ يعني شبيكم تشعليكم؟ يعني هو رجل مسلم، انتم المسيحيين شنو علاقتكم؟ إنها لجنازة عالم مسلم. فقالوا: به عرفنا حقيقة الأنبياء السابقين، وفيه رأينا سيرة الأولياء الكاملة. كانت الجنازة يقال في الرواية أنه جنازة طلعت في الصباح الباكر ووصلت مقبرة البلد عند المساء ودفنت في الليل. طبعا عنده أولاد يعني وأحفاد، ولكن تلميذ المخلص هشام الدين تشلبي صار خليفة له بعد وفاة جلال الدين في رئاسة الطريقة. وبعد وفاة هشام الدين ترأس الطريقة ابن جلال الدين، واللي عرف في تاريخ التصوف والأدب التركي باسم سلطان ولد، طبعا وعنده ديوان مطبوع. حقيقة نتج عن ترأس ولد هذا لهذه الطريقة المزيد من التقدير والاحترام، لهذا لقب من قبل العامة باسم سلطان ولد. وقابليات العلمية والروحية سوغت لهذا اللقب السامي. يعني كان من الناحية الإدارية يروى أنه كان حازم، وكان كاتب شهير، واشتهر كتابه رباب نامة اللي يحتوي على قصائد مثنوية رمزية، فأصبح هذا الكتاب له شهرة تبلغ شهرة مؤلف أبيه المثنوي. حقيقة أعجب الناس بالسلطان ولد لقصائده الشعرية الرائعة والتي كتبها باللغة اليونانية الدارجة، مستعملا حروفا عربية في كتابته.

بعد وفاة ولد انتقلت زعامة الطريقة إلى ورثته، وبقت هيجي إلى أن تم إلغاء الطريقة المولوية مع غيرها من الطرق الصوفية، مثل ما قلنا سنة 25 إبان ثورة كمال أتاتورك اللي يسموها الثورة الكمالية. نجي على المراسيم الخاصة بحلقات الذكر المولوي. حقيقة الطريقة المولوية وجدت في قونية المدينة التركية موطن ملائم تحت رعاية مؤسسها جلال الدين. هناك تبلورت فلسفتها ووصلت تعاليمها إلى أوج عظمتها، وهذا طبعا لم يكن ليحصل لولا تأييد حكومي. يعني حصلت على تأييد السلطان لها، فقدم إلى جلال الدين قطعة من الأرض في قونية لينشئ عليها تكية لأول مرة، والناس طبعا تسارعوا للانضمام إلى هذه الطريقة، وتم تشييد تكايا أخرى في طول آسيا الصغرى وعرضها على أرض منحت لهم من قبل الأوقاف وصارت تابعة لهم، وكانت تقام بها حفلات الذكر المولوي وفق مراسيم معينة. يعني لهم طراز ملابس خاصة يلبسوا أصحاب هاي الطريقة حتى يعبر عن أكثر من معنى في تفسير مفهوم أو تعاليم المولوية. يعني هذه الملابس تكون مكونة من قبعة بيضاء طويلة يسموها الطرطور أو اللباد، وجمعها طراطير أو كلاه، وبلغتنا نحن نسمي كلاو، يعني كلاه أتراك يسموه كلاه، احنا نسميه كلاو، ما يسمعينه كلاوتشي، وثوب رداء عريض فضفاض بدون أردان يلف زنار. الزنار هو نطاق من القماش الملفوف، فينفتح هذا الثوب عند دوران المولوي على نفسه داخل حلقة الذكر. يعني هو بالضبط يشبه التنورة، لما تنفتح يصير على شكل شمسية واسعة، وفوق هذه التنورة يلبس الدميري. الدميري هو قميص أو سترة مفتوحة من الأمام، عريضة شوي يعني خاصة منطقة الأكمام. وكان القبول ضمن هاي المجموعة مفتوح لجميع الرجال اللي يتسمون بالأخلاق الحسنة بالسلوك الحميد المرضي من قبل المجتمع، وطبعا اللي يقدرون اللي باستطاعتهم إكمال فترة التجربة، لأن أكو تجربة يسوون تجربة مدتها 1000 ليلة وليلة متصلة، تخيلوا، واللي هم على استعداد ليكرسوا بقية حياتهم للعبادة بملازمة حلقات الذكر وقراءة الأوراد لجهاد النفس في سبيل، يعني هم يسموها سبيل الاتحاد أنفسهم مع الله امتثالا للحديث النبوي: من كان مع الله كان الله معه. وكان يتم هذا الجهاد بالنسبة للطريقة المولوية بالرياضة الروحية عن طريق هذه الحركات، أو شو نسميها احنا، الرقص التصوفي، على إيقاع موسيقى خاصة تعزفها فرقة موسيقية مكونة من 5 آلات موسيقية، هي الناي، ناي من القصب، والصنطور، والطبل، والربابة العربية، والمزمار.

مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في القصّخون من جديد. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. وحلقتنا اليوم عن الطريقة المولوية في العراق وفي بغداد تحديدا. كان الرقص حقيقة اللي يقوم به الدراويشة إلى نوع من التأثير، تأثير ساحر يصيب الراقص، وتأثير مدهش أيضا يثير المشاهد أو يصيب المشاهد. أساس هذا التأثير هي حركات دائرية تصير مثل دوائر متعددة، وتعبر عن انطلاق الصوفي عندما تمتلئ روحه بحب الإله الأعظم الله سبحانه وتعالى. فحالة الذهول اللي تأهل النفس للولوج الأجواء الروحانية السماوية يمكن الوصول إليها عن طريق هذه الحركة الدائرية الدرامية السريعة اللي تقريبا مدتها ساعة أو أكثر من ذلك. تشوف الراقص يدور ويدور ويدور على كعب رجله الأيسر، وهيجي ناشر ذراعه، وبعدين يتماهى في دورانه ضمن المجموعة. وعندما ينسجم أحبتي كل درويش مع إيقاع الموسيقى السحرية تلقاه يزداد دورانه حول نفسه أكثر وأكثر، وإذا تركز تشوفهم ينشدون القصائد التقليدية أو يتغنون ببعض التعابير الدينية، مثلا ذكر لا إله إلا الله، يا الله، يا عادل، يا حي، يا قيوم، يا يعني هذه الأذكار، حتى يصلون إلى حالة الغيبوبة الكاملة. وعند الصوفية هم يعتقدون أن هذه تسمو روحه ويغمره سرور وشعور باللذة الروحية التي لا تعدلها لذة أخرى. الناس حقيقة اعتقد الناس أنه للدراويش الاعتراف بأي سلطة عليهم عدا سلطة الإله ورئيسهم الروحي. يعني لم يعترض السلطان على هذا الاعتقاد ما داموا هم لا يشاركونه سلطانه، مثل ما يقول يعني ما عندهم نية يسوون انقلاب مثلا، فهم ما يطيعون أحد إلا يطيعون ماذا؟ رئيسهم. من رئيسهم؟ جلال الدين سلطان ولد. شوف منه اللي لازم الرئاسة؟ ما يطيعون أحد، ماكو أحد، لا السلطان العثماني، لا الجيش، يعني المرجع مالتنا هو اللي يحكمنا. ولهذا هو هم عافهم إذا كان ما دام هم ما مسوي لي فد مشكلة، طاهم قطعة أرض باسم السلطنة وفي مدينة قونية وأنشأوا عليها تكيتهم، بعدين شيدوا تكايا في طول البلاد. ولعبت هاي الطرق حقيقة دورها في السياسة العثمانية، وأحيانا انضم إلها وجوه القوم من الأغنياء والنبلاء، حتى بعض القادة العسكريين رجال الحكم، بل حتى السلطان نفسه أحيانا كان يجي يزورهم ويشاركهم بهذه الجلسات.

وأن كانوا السلاطين العثمانيين يشجعون الطرق الصوفية أيام حكمهم على الأغلب، والحقيقة الطرق الصوفية انتشرت في البلاد الإسلامية خاصة في مناطق الترك والعراق. في فترة من فترات كان جزء من الإمبراطورية العثمانية، بالتالي عرفت فيه بعض الطرق الصوفية وانتشرت على نطاق واسع في المجتمعات السكنية. وأشهر هذه الطرق هي الطرق مثل ما قلنا القادرية والرفاعية والسهرة وردية والنقشبندية. تقريبا حقيقة يعني من النادر أنه نشوف كثير يعني لم ينتمون إلى أحد هذه الطرق في جزء واسع من المسلمين العراقيين في تلك الفترة، خاصة أنه العراق كان يعتبر الموطن الأصلي لهذه الطرق الأربعة. بس الطريقة المولوية لا، كانت خاملة في العراق وكانت غير معروفة لدى الكثير من الناس، وقد وجدت على نطاق ضيق في بغداد عندما شجع العثمانيون هذه الطريقة بالذات ورادوا ينشروها ويوسعونها على أيدي الموظفين الأتراك القادمين من إسطنبول والمعينين للعمل في العراق. كان حقيقة الاتجاه العام عند هؤلاء الموظفين الانتساب إلى الطريقة المولوية. ليش؟ لأن يقول لك هاي مؤيدة من الحكام، مؤيدة من السلطان في الإستانة، فيعني أنا أتقرب وأبين ولائي للحاكم بأنه أنا أعتقد أو أعتنق هذه الطريقة. فبالتالي نظرا لشيوعها، نظرا لتأثيرها في نفوس الحكام والمحكومين، كان رئيس الإرشاد الديني في الدولة العثمانية يقلد السلطان سيفه ورا ما يقعد على العرش وهو رئيس المولوية، حتى يكون هذا دليل على البيعة والولاء للطريقة المولوية في السلطنة العثمانية. بس هذول الموظفين حقيقة الجايين من الإستانة لم يؤثروا التأثير الكامل في المجتمع، لأنهم أصلا كانوا في عزلة من الاحتكاك بالأهالي في العراق. هاي من جهة، ومن جهة ثانية هاي الطريقة يعني لم تتقبلها النفوس، نفوس الناس بالأخص في المدن العربية ومنها المدن العراقية، لأنهم كانوا يعتقدون أنه إدخال الموسيقى إلى الاحتفالات الدينية أمر يتعارض مع المعتقد الإسلامي. مو بس هاي، هو حتى صارت لها خصوم، يعني كثير من الخصوم اشتغلوا على إجهاض هذه الطريقة والقضاء عليها بعد أن حصروها في دائرة ضيقة، وبالتالي زالت من العراق ولم يبقى إلا اسمها. واللي ساعد على إزالتها حقيقة ومحوها هم أتباعها أنفسهم، يعني هذا من الأشياء الغريبة. ليش؟ يقول الباحث أستاذ العراقي الراحل صادق محمود الجميلي أنه المتبعين الطريقة المولوية أصابهم الغرور، أصابهم الغرور يعني شلون، وغالوا، لأن كانت هناك مغالات في شيوخهم، إلى حد نسبوا إليهم ما ينكره الشرع الحنيف. هاي المغالات أدت إلى تسرب بعض الآراء عن القرآن الكريم، تارة بتأويل أحكامه والنصوص الصريحة إلى ما يخرجها عن معناها، وتلقين عقائد مثل وحدة الوجود والحلول والاتحاد، هاي العقائد الصوفية، مرات مثلا مسائل عن ترك الفرائض، ترك الرسوم الشرعية. هذا كله حقيقة خلت الناس تغضب منهم.

أكو كتاب لعباس العزاوي المحقق، كتاب في حوادث سنة 1666 ميلادي، يتكلم عن الطريقة المولوية. من يمها نقدر نعرف أنه ليش الطريقة المولوية ما نالت حظها في العراق. شي يقول، ننتبه على النص، يقول: شاعت في المملكة العثمانية شيوعا بلغ حده الأقصى واستولت على عقلية الكثيرين، وهكذا في بغداد كانت قد تأسست لهم تكية وهي المولى خانة أو جامع الآصفية في بغداد اليوم، إلا أنها لم تنل حظها من الرواج، وفي هذه السنة أبطل ما كانوا يقومون به من الرقص والسماع لعدم تجويزه شرعا. جرى المنع من واعظ السلطان محمد الواني الذي صرح أن العمل بها غير مشروع قطعا، فتابعته الحكومة في رأيه الشرعي، وحينئذ سكت صوت الناي وذهبت خطراتهم وركدت حركاتهم وألغي سماعهم، فعد أرباب هذه الطريقة ذلك فعد أرباب هذه الطريقة ذلك تعصبا من الواعظ، كأن الدين رقص وسماع. إذن هو خلاف يعني بين الفرق في الطريقة. هم في بغداد الحاكم أو المستشار الديني للحاكم ما خلاهم، قال لهم: يا أبا إحنا ما نعطيكم مثل ما أنتوا في تركيا، ما نقدر هنا، إحنا ما مقتنعين باللي جاي يسوي. هسه خلينا نتكلم عن تكية المولوية في بغداد، أو ما يعرف بالمولى خانة، ما أدري إذا بعدها موجودة حتى الآن ولو هذا الشيء صعب. حقيقة المولويين اتخذوا في بغداد، وغالبيتهم حقيقة من غير العرب، اتخذوا من دار القرآن في المستنصرية، والتي عرفت فيما بعد بجامع الآصفية نسبة إلى آصف الزمان، واللي تعني طبعا آصف بمعنى عظيم زمانه، داود باشا والي بغداد، اللي قام بتعمير هذا الجامع على أيام ولايته. فحقيقة بنا يعني رفعوا قواعده من جديد، وبنوا بمصلى واسع، وسوال قبتين ومئذنتين بالحجر الكاشاني الملون، وبنى في جهاته الثلاث طابقين، وسووا بها مدارس مدرستين وإلها خطيب وإمام وجمع من المؤذنين والخدم، وأيضا أوقف له الضياع والمنشآت والمباني. ويكون حقيقة مو كان هذا بالضبط بجوار جسر الشهداء، مدخل شارع المأمون من جهة الجسر اللي يطل على دجلة من الجانب الشرقي، يعني تماما ملاصق للمدرسة المستنصرية الآن. طبعا بالسبعينات رئاسة الديوان الأوقاف جددت هذا الجامع على الطراز المعماري اللي يلائم عصر تأسيسه، وضم هذا الجامع ضموه إلى بناية المدرسة المستنصرية اللي كان لها سمة آثارية خالدة، على اعتبار أنه هذا الجامع قام على أنقاض دار القرآن في المستنصرية واللي كان جزء منه. ولابد من الإشارة إلى أنه أصل موضع التكية قبل أن يتخذها المولويين وسميت بالمولى خانة. يقول ابن الفوطي في خبر هذه الدار أنه المستنصر شرط أن يكون في الدار المتصلة بالمدرسة 30 صبيا أيتاما يتلقون القرآن المجيد من مقرئ متقن صالح، ولهم من الجراية والمشاهر والتعهد ما للمشتغلين بعلم الحديث. يعني هي كانت دار لتحفيظ القرآن. ومن خبر ابن الفوطي هذا إشارة مفيدة إلى أن دار القرآن ما كانت من ضمن بنايات المستنصرية، بل هي حقيقة متصلة بالمدرسة، وبالتالي تلقين القرآن كان يجري في الدار المجاورة، وعند ذلك يتاح لنا اعتبار الدار المجاورة هاي ودار القرآن هي دار واحدة. كل لحظة

يقول الصلاح الصفدي نقلا من تاريخ ابن الساعي: وأما الدار المجاورة لهذه المدرسة، يعني دار القرآن، في الحد الأعلى منها فلم يرى مثلها أحد ولا أدرك وصفها أحد. دكتور مصطفى جواد رحمة الله عليه علق على دار القرآن المستنصرية يقول: ويفيد أنها مجاورة للمستنصرية، وقد بني فيها الجامع الآصفي المعروف بالآصفية في رأس الجسر العتيق من الجانب الشرقي، وبقي إيوانها العظيم، وقد قطع بينه وبين صحن الدار طريق شقه بعضهم في وسط الدار حتى أوصله إلى شط الرجلة. فالناس اليوم يشقون دار القرآن المستنصرية حين يسلكون السوق، سوق السراجين المفضية إلى قهوة المميز قرب الجسر، وهذه من غرائب حوادث الزمان. هذا الكلام لمصطفى جواد. وفي دار القرآن المستنصرية اليوم جامع الآصفية قبر أظنه لبعض شيوخ الطائفة المولوية، دفن هناك بعد أن اتخذ المولويون دار القرآن المستنصرية تكية لهم عرفت بتكية المولوية. هسه شوي نحكي عن دراويش المولى خانة. حقيقة في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري كان للدراويش المولوية في التكية المعروفة لدى أهالي بغداد، حقيقة كان لهم يعني شأن يذكر. ليش؟ لأن تخرج منهم خطاطين عديدون، أساتذة أكابر من شيوخ، كان لهم حقيقة ذكر الجميل في جودة الخط وإتقانه. ولعب هؤلاء الدراويش دور مهم في الحياة الثقافية والفنية في بغداد، وكانت بغداد بأمس الحاجة إلى أمثالهم في وقت ساد به الجمود الفكري والثقافي والفني. يعني الدراويش ما كان نشاطهم محصور بالتربية الروحية والابتعاد عن الدنيا وتعلم أمور الشريعة، لا، كانوا حقيقة عندهم تعامل مع تفاصيل أخرى من الحياة، خاصة العلم والفن والثقافة. فكانت هاي التكية مكتبة جامعة متكاملة الأغراض، فيها أماكن لتعلم فن الخط ونسخ الكتب والتجليد الفني والزغرفة والتزويق والتذهيب الملون. فبالتالي أعادت المولى خانة إلى الأذهان مهنة الوراقين في بغداد في عصورها الذهبية الزاهية. يعني كانت هاي المهنة حقيقة تتعلق ببيع الورق ونسخ الكتب ونشرها في الأمصار وتوصيلها إلى القرى. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا. أرجو في نهاية هذه الحلقة التي قدمناها عن الطريق

0: آية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: اسمع واستمتع، البصرة تايم سكوير ما راح تغير الموجه.

0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير FM، جودة الصوت وروعة الحضور.

تايمز سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها، وسط تساؤلات حتمية: هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها؟ أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟

0: فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بي ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب بالزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
1: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
2: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للعوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة، يعني كل ما يجي واحد يقعدنا ايش الغرابة وياه، يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم، حاط لك ترى الدولة كيف الحناها تكرم حاوية وديك حاوية والنظافة، هو الإنسان بيده يثق في روحه. احنا مو كل شيء ندب على الدولة، صحيح ولا مو صحيح؟ هذا الحكي احنا نريده، تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة، نعمة مكان عام، يعني هو الإلي والغير وهاي البشر ماشي غرمة، ما يصير لما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي، كل ما يجي كيف يشمر يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيهية نظف رتب.
1: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
3: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريده كون مني يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية، العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي، يعني الحدائق هسه جاي يصير والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط، والله انا معها مو ضدها. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما نسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
1: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة، ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
4: أنا رأيي والله يقول للمواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا ومكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا بيها، أنت ليش بني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني بيها مو كل هالناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني أبو البلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منا لهنا ما يكلف روحه يشيله يحطه بالحاوية، ما يصير والله. بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا تصير غرامات يلتزم رسمي يلتزم.
1: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
5: جماعة جاي يجون هنا العوائل أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا مكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعد لإخواننا البلدية. والله درجوا ولا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين يعني، وإحنا لازم أي واحد يترك في شيء مكانه يجوز إحنا هسه إحنا قاعدين هنا وشو دماغي قاعدين هنا يتركون النفايات ماته إحنا نروح نشلها ونذبح بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بيناتنا. مسؤول عن صفحه وانا مواطن بصفحه بعدي انا، وانا وين الغرامات؟ يكون الانسان يستوعب بان يكون يحترم المكان اللي قاعد به. هذا مكان نحسبه مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل واخواننا هنا قاعدين واخواتنا، احنا لازم هذه المنطقه نحميها من الوساخه.
1: ونختم جولتنا مع احمد علي احد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
4: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين النظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاوية الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
1: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية، يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع، لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: أحبتي المستمعين، يبدو أن مسألة إغلاق مضيق هرمز تأخذ أكبر من مداها الاعتيادي بسبب طول فترة الإغلاق التي مر عليها حتى اليوم 100 يوم، يعني وهي تنذر بأخطار كبيرة. كنا قد تحدثنا بالحلقة السابقة عن الأخطار التي تحيط بالموضوع الغذائي، أمن الغذاء العالمي، ارتباطاتها بسلاسل الإمداد للأمونيا واليوريا وتعلقاتها بالزراعة، والزراعة تعلقاتها بإمداد الغذاء وغيرها من التفاصيل الطويلة العريضة. بصراحة اليوم نتحدث عن الطاقة، تأثيراتها على أسواق النفط. يعني النفط مرة يرتفع بشكل كبير، يأتي خبر من هنا وهناك إن المضيق سيفتح أو ستخفف فيه القيود، سواء كان من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني، ولكن ما تلبث هذه الأخبار حتى تخمد في مكانها وترجع أسعار النفط تحلق مرة أخرى ومرات. إذن تداعيات هذا الإغلاق على النفط، ارتفاع أسعار الغاز، الديزل، الأسمدة، الألمنيوم أيضا، بقاء برنت قرب 106 دولارات تقريبا، هذه كلها تؤثر على الطاقة عالميا، تؤثر حتى على الطاقة النظيفة، لأنه موارد الطاقة النظيفة، شغل الطاقة النظيفة، أصول الطاقة النظيفة كلها تعتمد على ماذا؟ تعتمد على ما يأتي وما يترتب من طاقة، ما يترتب من النفط، من الوقود الأحفوري، حيث تصنع كل هذه الألواح وتصنع وتشتغل المصانع وغيرها، يعني يستثمر فيها أقصد. فلذلك مسألة ارتفاع وتذبذب أسعار النفط هي تتعلق بعضها مع بعض، وتعطي إنذارات حقيقة تكاد تكون هذه الإنذارات يعني مزعجة للدول المصنعة والدول التي تشتغل والدول التي تنتج والدول التي تستخدم الطاقة في أقصاها. لذلك أحبتي، هذه التداعيات أيضا، هذه التداعيات الإغلاق يعني تتعلق حتى بحياة الناس اليومية في الدول التي تتأثر من هذا الموضوع. وحقيقة أكثر الدول تأثراً أعتقد في المنطقة هو العراق، يعني وأعتقد التصريحات الحكومية ومنها تصريحات وزير الخارجية الأخيرة كانت حقيقة يعني تدق ناقوس الخطر في هذا الموضوع، تدق ناقوس الخطر فيما يخص العراق. لذلك إغلاق مضيق هرمز، طبعاً تحدث عن هذا الإغلاق حتى الكثير من الصحف والمجلات العالمية والعربية قبل 30 سنة، قبل 40 سنة، قبل 50 سنة. يعني ماذا لو كانت هنالك معركة كبيرة في الشرق الأوسط ويغلق مضيق هرمز؟ ما هي التداعيات؟ تصوروا مثلا مجلة العربي الكويتية تحدثت عن هذا الموضوع في 80ينيات القرن الماضي. لذلك إغلاق مضيق هرمز له تداعيات وسيناريوهات اقتصادية وجيوسياسية عالمية. فهذا المضيق الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى العالم، وبالنتيجة ارتفاع أسعار النفط والطاقة، هذا هنا هي المشكلة الكبيرة. لماذا؟ لأن 20% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا تمر عبر مضيق هرمز. فارتفاع أسعار النفط ينذر بكوارث عالمية حول هذه 20%، وأين تذهب؟ أي تعطل في إمدادات 20% يدفع أسعار النفط للارتفاع الحاد، وربما تجاوز مستويات قياسية كما هو اليوم، وأسعار الغاز الطبيعي أيضا التي ترتفع خصوصا في آسيا وأوروبا. بسبب ماذا؟ بسبب الخلل الذي يصيب يعني موارد النفطية لهذه البلدان. كذلك ارتفاع تكاليف الطاقة كما هو معلوم يؤدي إلى زيادة التضخم عالميا، وهذه هي نقطة الارتكاز الحقيقية في السيناريوهات الاقتصادية، وارتفاع أسعار النقل والشحن، وهذا يؤدي إلى ارتفاع كل المواد الكهربائية، الإلكترونية، الغذائية إلى آخره، وكما قلنا زيادة أسعار الغذاء والسلع الأساسية. فالاقتصادات المستوردة للطاقة مثل أوروبا، الهند، اليابان، الصين هي الأكثر تأثراً، وهي حقيقة هذه الدول الصناعية الكبرى أيضاً بنفس الطريقة. أما الدول الأكثر اعتماداً على المضيق في صادراتها مثل العراق والكويت، كذلك قطر التي ليس لها منفذ آخر غير مضيق هرمز، وهذا طبعاً أخطاء استراتيجية، يعني العراق كان قد فكر في هذا الموضوع قبل سنوات وأنشأ طرق بديلة لمضي قرمز في تصدير صادراته، ولكن توقفت هذه الطرق لأسباب الحرب وأسباب تداعيات اقتصادية وأسباب عدم الصيانة وغيرها. وللأسف الحكومات المتعاقبة لم تؤمن مدارات هذه الطرق، وبقي العراق مرهونا بمضي قرمز. اليوم هنالك تحركات حكومية عاجلة ورائعة جدا في استكمالات خط، خصوصا خط أنبوب البصرة حديثة، والذي منه سيذهب إلى بانياس وإلى العقبة، ومنه أيضا إلى جيهان التركي. فلذلك انخفاض صادرات النفطية، تراجع إيرادات حكومية تهدد يعني وضع الدولة الاقتصادي، وضغوط على العملات والأسواق المالية، وضغوط حتى على المنتجات المشتقات النفطية مثل البنزين والغاز، لأنه وجود النفط الخام عدم تصديره يؤدي لامتلاء المخازن، وبالنتيجة عدم إمكانية إنتاج هذه المشتقات براحة. شركات التأمين أيضا فيما يخص السلع ترتفع أسعار التأمين البحري، وبعض شركات الشحن توقف المرور مؤقتا وتتأخر أو يتأخر وصول البضائع عالميا. طبعا خطر المواجهات البحرية والهجمات والألغام اللي موجودة في مضيء هرمز، توترات، يعني هذه كلها حقيقة ألقت بظلالها على الواقع الإقليمي في مضيء هرمز. الدول للأسف دائما يعني مصائب قوم عند قوم فوائد، يعني الدول اللي تستفيد مؤقتا من إغلاق مضيء هرمز هي الدول المنتجة للنفط خارج الخليج، وعلى رأسها طبعا روسيا والولايات المتحدة كذلك، وكذلك شركات الطاقة والنفط وطرق التصدير البديلة وخطوط الأنابيب. يعني تنتعش طرق التصدير البديلة، لأن الدول التي تمر بها الأنابيب الجديدة أو تمر بها الصهاريج كما هو الحال في سوريا اليوم تستفيد من هذا الموضوع. إذن أحبتي، أسعار النفط، تداعيات هذه الأسعار، المشكلات المتعلقة بهذه التداعيات، كلها تلقي بظلالها على فواتير الطاقة العالمية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: بعد مرور 100 يوم على إغلاق مضيق هرمز، اتسعت تداعيات الأزمة لتشمل التضخم والنمو والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد، بعدما أصيب أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة في العالم. فمنذ توقف المرور المنتظم عبر المضيق الذي كان ينقل 1/5 النفط العالمي وربع تجارة الغاز، شهدت أسواق الطاقة اضطرابات واسعة امتدت آثارها إلى مختلف الاقتصادات الدولية. وبينما خسرت دول الخليج جزءا من قدرتها على التصدير، واجهت الاقتصادات المستوردة فواتير طاقة أعلى وضغوطا متزايدة على الأسعار. وشهدت أسواق النفط تقلبات حادة، إذ ارتفع خام برنت إلى نحو $138 للبرميل في أبريل الماضي، ورغم تراجعه لاحقا إلى أقل من $94 مع رهانات الأسواق على تفاهم محتمل بين أمريكا وإيران، إلا أنه يبقى أعلى من مستويات ما قبل الأزمة. ولم تقتصر التداعيات على النفط، بل ارتفعت أسعار الغاز والديزل والأسمدة والألمنيوم. وترجح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بقاء برنت قرب $106 في يونيو الحالي، بينما رفع بنك باركليز توقعاته للمتوسط السنوي إلى $100، محذرا من قفزة نحو $110 إذا استمر الإغلاق. وقلبت هذه الأزمة المسلمات التقليدية، إذ ترافقت الأسعار المرتفعة مع خسائر تصديرية حدث من استفادة المنتجين. وبحسب صندوق النقد الدولي، تضررت اقتصادات الخليج من تعطل الصادرات أكثر مما استفادت من قفزة الأسعار. وخفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد السعودي لعام 2026 إلى 3.1%، فيما واجهت قطر ضغوطا إضافية بعد تعرض مجمع رأس لبنان للغاز لهجمات مسيرات. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية محدودية البدائل، إذ لا تستطيع خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية نقل سوى جزء بسيط من الشحنات، بينما تفتقر العراق والكويت لمنافذ بديلة. وزاد المشهد تعقيدا انسحاب الإمارات من منظمة أوبك في مايو الماضي وانكماش اقتصاد إيران بنحو 6%، وفي نهاية المطاف تبقى قارة آسيا هي من يدفع الفاتورة الأكبر، إذ تستحوذ الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وحدها على 69% من تدفقات نفط المضيق المشلول.

إذن أحبتي، ترافقت الأسعار المرتفعة مع خسائر تصديرية حدت من استفادة المنتجين، وبحسب صندوق النقد الدولي تضررت اقتصادات الخليج من تعطل الصادرات أكثر مما استفادت من قفزة الأسعار. وخفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد السعودي لعام 2026 إلى 3.1%، فيما واجهت قطر ضغوطاً إضافية بعد تعرض مجمع رأس لفان للغاز لهجمات مسيرات. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية محدودية البدائل، إذ لا تستطيع خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية نقل سوى جزء بسيط من الشحنات، بينما يفتقر العراق والكويت لمنافذ بديلة.

0: أحبتي، هنالك مصطلح يعني رائج في عالم التسوق، هو التسوق الاستعراضي. والتسوق الاستعراضي بصراحة في مفهومه المعاصر يعني وببساطة هو شراء السلع أو الخدمات ليس بسبب الحاجة الفعلية إليها، بل بهدف إظهار المكانة الاجتماعية أو الثراء أو التميز أمام الآخرين. مثلا يشتري الإنسان ساعة أو حقيبة باهظة الثمن مع وجود بدائل تؤدي نفس الغرض، أو يبدل الهاتف باستمرار لمجرد امتلاك أحدث إصدار، أو يشتري ملابس تحمل علامات تجارية فاخرة لإبراز وضعه الاجتماعي. طبعا بعلم الاجتماع والاقتصاد يعرف هذا المفهوم باسم الاستهلاك الاستعراضي، وتصوروا أن عالم الاجتماع والاقتصاد ثورستن فيبلن أكد عليه في كتابه نظرية الطبقة المترفة. ولكن علينا أن نعرف نقطة مهمة في مصطلح التسوق الاستعراضي، أنه مو كل شراء لسلعة فاخرة يعد استعراضيا. أكو ناس هي يعني تتوق إلى الماتيريال، إلى المادة الخام. ممكن يشتري الشخص شيئا غالي الثمن لأنه يفضله، لأنه يقدر جودته، مو بقصد التباهي أمام الآخرين، أو لأنه قد يستفيد منه، يعني خصوصا إذا كانت مادة طبيعية. مثل الرخام الطبيعي، مثل الترافنتينو، مثل يعني بعض مواد البناء الفاخرة. يستخدم أصباغ ذات جودة عالية، مو أصباغ رديئة في البناء، هذا على البناء. في الملابس بعض الناس مثلا تتوق إلى القطن الخالص، تتوق إلى مثلا ألياف البوليستر المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، مثل ما تفعل شركات عالمية في عالم الملابس. أكو ناس تهتم بهذا الماتيريال، مو بقصد التباهي، مو بقصد التفاخر. أكو ناس تهتم باقتناء بعض الحاجات الثمينة لأنها تحتوي على مواد خام من الطبيعة، لأنها تشعرها أنها أقرب إلى الطبيعة. أكو ناس تستخدم عطور فاخرة لأنها تقدر المادة الخام التي دخلت فيها، مثل مسك الغزال، مثل عنبر الحوت، مثل العود الطبيعي من شجرة العود، مثل إلى آخره. فليس كل تسوق فاخر هو تسوق استعراضي. وأكو ناس لا، يعني تصعد السيارة الفلانية لأنها تريد أن تستعرض بها، تلبس الساعة الفلانية لأنها تريد أن تستعرض بها. ولكن بذات الوقت أناس تستخدم هذه السلع الفاخرة لجودتها، لمادتها. أكو ناس تحب تقتني الماتيريال، يعني مثلا ما الذي يدعو شخص إلى أن يشتري سجادة حرير من سجاد الفارسي الإيراني، محاكة يدويا سعرها تقريبا 80 ورقة أو 70 ورقة، يعني 70 يعني 7000 دولار أو 8000 دولار، زين، أو شدة خلنا نسميها يعني اللي هو 10000 دولار بسعر سجادة ممكن 2 × 3، لأنها محاكة يدويا ومصنوعة من البرسيم الخالص، البرشيم عفوا، اللي هو يسموه البرسيم بس هو الحرير الخالص، ومحاكة يدويا. هذا السجاد الفارسي الفاخر. أو مثلا سجادة من الحرير النباتي اللي هو خيوط الساق البامبو، خيوط البامبو، زين، هذه أيضا تسمى بالحرير النباتي، تصبغ صبغا نباتيا مو صبغ صناعي، تحاك بعض تفاصيلها يدويا. هذه كلها إلها تقييمات، يوصل سعر السجادة إلى 1000 دولار، 2000 دولار، في حين شخص يجي يقول يابا سجادة بسيطة، يعني عفو زولية بسيطة نستخدمها لموسمين 3 4 5 100 ألف، 150 ألف. لا، أكو ناس تقدر الماتيريال، تقدر المواد الخام الطبيعية سواء كان مصدرها نباتي أو مصدرها حيواني. الجلود الفاخرة اللي تستخدم بالحقائب، هذه كلها تفاصيل بصراحة تدخل ضمن مفاهيم التسوق، ولكنها تنقسم قصوى منها لأنها تقدر المواد الخام إلى آخره. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: يشير مصطلح التسوق الاستعراضي في مفهومه المعاصر إلى شراء السلع والخدمات ليس لقيمتها الجوهرية أو الحاجة الحقيقية إليها، بل لإظهار صورة ونمط حياة معين. الهدف الأساسي منه هو تحقيق المكانة والوجاهة الاجتماعية وسط الآخرين، وهو سلوك استهلاكي يتناقض تماماً وبشكل واضح مع مفهوم الاستهلاك الواعي الذي يختار فيه الأفراد المنتجات بناءً على قيمهم الشخصية ومعتقداتهم البيئية، كما يوضح ذلك لورين مايكل كوزينز المستشار البيئي ومدير مجلس قادة الاستدامة الصيني. فعندما نشتري زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام أو ملاءات مصنوعة من قطن عضوي، يتوق عقلك الباطن تلقائياً إلى القبول والثناء الاجتماعي، وتشعر من داخلك أنك تستثمر في صورة إيجابية لنفسك كشخص يقدر الاستدامة والمسؤولية البيئية. وهكذا يستخدم التسوق والإنفاق كوسيلة استعراضية للتعبير عن الذات وبناء الهوية الشخصية. وفي تقرير خاص بعنوان توقفوا عن التسوق الاستعراضي، ذكرت صحيفة The Money Times الأمريكية أن الكثير من التسوق اليوم أصبح مجرد وجاهة فارغة، وأن يوماً واحداً من الشعور بالرضا لممارسة الاستهلاك الواعي قد يقابله سنة كاملة من الاعتماد التلقائي والمفرط على الشراء السهل والمستمر عبر الخوارزميات الذكية وعروض المتاجر الرقمية الكبرى. وتساءلت الصحيفة مستنكرة، هل حان الوقت لتجاوز هذا الاستعراض الزائف والتخلي عن الشراء العشوائي والتركيز بدلاً من ذلك على ما يفيد حياتنا فعلاً؟ ولفهم هذا السلوك الاجتماعي في أبسط صوره اليومية، تخيل شخصاً ينشر بانتظام على حساباته عن الوجبات العضوية الصحية، ومع ذلك تجده يرتدي دائماً

إيمان أحدث صيح تقييمهم لها إن الاستهلاك الاستعراضي إذن هو شكل من أشكال التواصل الاجتماعي المتجذر بعمق في رغبتنا الإنسانية الفطرية في الانتماء والتقدير، حيث يتعلم الإنسان منذ الصغر محاكاة السلوكيات التي تجلب الثناء في مجتمعه، والآن تتخذ هذه

الأولى نحو توجيه عاداتنا الاستهلاكية لتصبح أكثر وعياً، يقدم كوزينز بعض الأمثلة التي قد يتجلى فيها الاستهلاك الاستعراضي. حقائب التسوق الصديقة للبيئة، فرغم أنها مجرد إكسسوار يبدو بريء، فإن امتلاك العديد منها بصرف النظر عن استخدامها قد يقصد منه أحياناً إظهار هوية واعية بيئياً حتى ولو كان صاحبها أقل تركيزاً على تقليل استخدام البلاستيك. الشراء المستدام دون بحث يحقق شعوراً بالرضا لمجرد شراء المنتجات التي تحمل علامة صديقة للبيئة أو مستدامة دون تمحيص أو بحث معمق في ممارسات العلامة التجارية أو الأثر الحقيقي للمنتج، وكذلك اختيار منتج أخضر أغلى ثمناً دون فهم حقيقي لدورة حياته

بالنسبه في عالم المكملات هنالك الكثير من المكملات التي تدخل في صناعات عديدة وتساهم يستخدمها خصوصا الرياضيين أو الناس التي تحتاج إلى المكملات، ولكن ليس كل مكمل احنا نتحدث عنه يجب أن يؤخذ عبر حبوب أو شراب أو مسحوق أو إلى آخره. يجب أن يتدخل الطب في هذا المجال، يجب أن يحدد الطبيب حاجة جسمك إلى هذا المكمل من عدمه. هذه نقطة أساسية لازم نخليها في بالنا. مكمل اللايسين هو أيضا حال حال أي مكمل غذائي آخر، يجب أن يحدد الطبيب حاجتك له من عدمها. حمض أميني أساسي الجسم ما يستطيع أن يصنع بنفسه ويجب الحصول عليه من غذاء أو مكمل. طبعا مصادر موجود طبيعيا في البيض، في منتجات الألبان، في اللحوم والأسماك، وفي العدس والفاصوليا. يساهم مساهمة بارزة في فعاليته ليست حاسمة في جميع الدراسات. طبعا كل إنسان

0: من الممكن أن يحتاج مثل هذه المكملات، وخصوصا أنه يساعد في التخلص من عدوى الهربس، وكذلك يسهم في صحة العظام. واللايسين كما قلنا لا يستطيع الجسم أن يصنعه بنفسه، ولكنه مهم جدا أن يدخل للجسم من خلال الغذاء ومن خلال المكملات. أحبتي، النقطة اللي أريد أركز عليها ونركز عليها للمرة الثالثة أيضا، أن هذه المكملات لا تؤخذ إلا باستشارة طبيب. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت بيداء عبد الرزاق.
1: يحظى اللايسين باهتمام متزايد في سوق المكملات الغذائية، ليس فقط بوصفه حمضا أمينيا أساسيا يدخل في بناء البروتينات، بل بسبب دراسات بحثت علاقته بعدد من المشكلات الصحية، من عدوى الهربس إلى القلق وصحة العظام. لكن هذا الاهتمام لا يعني إنه أصبح علاجا معتمدا، فمع أن بعض النتائج واعدة، فإن جزءا كبيرا من الأدلة ما زال محدودا ويستند إلى تجارب صغيرة أو مخبرية، مما يجعل التعامل معه مطلوبا بحذر. واللايسين حمض أميني أساسي لا يستطيع الجسم تصنيعه بنفسه، ويوجد طبيعيا في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، ويدخل هذا الحمض في دعم إنتاج الأنزيمات والهرمونات والأجسام المضادة، كما يرتبط بإنتاج الكارنيتين المسؤول عن توليد الطاقة، ولهذا يشيع استخدامه بين الرياضيين لدعم العضلات. وتعد عدوى الهربس البسيط من أكثر العدوى الفيروسية انتشاراً، وبرز اللايسين كخيار مساعد لتقليل نوباتها. وتقوم الفكرة على منافسة اللايسين لحمض الأرجينيين الذي يحتاجها الفيروس للتكاثر، مما يحد نظرياً من نشاطه. وتشير المراجعات العلمية إلى أن الاستخدام اليومي لللايسين قد يساعد في تخفيف شدة الأعراض، خصوصاً في المراحل المبكرة وبجرعات قد تتجاوز الجرام الواحد يومياً. لكن هذه النتائج ليست حاسمة بعد، ولا ينبغي استخدام الجرعات العالية دون استشارة طبية، لا سيما لمرضى الكلى. من جهة أخرى، تزايد الاهتمام بدراسة علاقة الأحماض الأمينية بالصحة النفسية، وتشير بعض الفرضيات إلى أن اللايسين قد يؤثر في مسارات السيروتونين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن تنظيم المزاج والنوم، مما قد يساعد في تعديل الاستجابات المرتبطة بالقلق والتوتر، خاصة عند دمجه مع الأرجينين. ورغم أن دراسة يابانية أجريت عام 2003 على الفئران أظهرت انخفاضاً في السلوكيات المرتبطة بالضغط النفسي، إلا أن هذه النتائج تبقى محدودة لكونها مخبرية ولا يمكن تعميمها مباشرة على البشر. لذلك لا يمكن اعتبار اللايسين علاجاً للقلق، بل مادة غذائية قيد البحث تحتاج إلى تجارب سريرية أوسع قبل إصدار توصيات طبية واضحة.
0: إذن تعد عدوى الهربس البسيط من أكثر العدوى الفيروسية انتشاراً، وبرز اللايسين كخيار مساعد لتقليل نوباتها. إذن الذي لديه هربس من الممكن أن يستفيد منه، ولكن باستشارة طبيب. وتقوم الفكرة على منافسة اللايسين لحمض الأرجينين الذي يحتاجه الفيروس للتكاثر، مما يحد نظرياً من نشاطه. وتشير المراجعات العلمية إلى أن الاستخدام اليومي لللايسين قد يساعد في تخفيف شدة الأعراض، سيما في المراحل المبكرة وبجرعات قد تتجاوز الجرام الواحد يومياً. لكن هذه النتائج ليست حاسمة بعد، ولا ينبغي استخدام الجرعات العالية دون استشارة طبية، سيما لأصحاب الأمراض المزمنة ومنها مرضى الكلى.

وفي محورنا الرابع والأخير نتوقف عند دراسة جديدة تتحدث عن نهر الفرات وكيف كان شكله قبل ملايين السنين.

0: أحبتي، تمتاز البلاد التي فيها أنهار بقدرتها على الاستدامة وعلى وجود الحضارات على جنب تلك الأنهار. فما كان لحضارة بلاد وادي الرافدين أن تكون إلا بوجود نهري دجلة والفرات. الأنهار القديمة بقدم البشرية هي التي أسست لتلكم الحضارات العظيمة. الأنهار المتجددة، لأن الباحثين يشيرون إلى أن الأنهار القديمة كانت تحمل كميات هائلة من المياه حتى أنها تفيض، حتى أن العراقيين القدماء عبدوا المياه وجعلوا للمياه آلهة. ورغم أن الفترة نفسها تعد من أكثر الفترات جفافاً في فترات معينة من التاريخ القديم، أظهرت النماذج أن حجم التصريف المائي لنهري دجلة والفرات ربما تجاوز مجموع التصريف الحالي لأنظمة نهر النيل والفرات ودجلة مجتمعة. إذن كانت عبارة هذه الأنهار عن بحار بصراحة من المياه. كذلك تشير الدراسات الحديثة إلى أن أجزاء من تركيا الحالية، الأناضول سابقا، كانت أكثر رطوبة ووعورة مما هي عليه اليوم، وأن معدلات الأمطار أو الفيضانات كانت أعلى بكثير من بعض التقديرات السابقة. طبعا هذه السنة لأن الأمطار كانت غزيرة، تركيا سمحت بفتح نهر الفرات على سوريا والعراق، والنتيجة كانت فيضانات في سوريا، ويتوقع أيضا أن تكون فيضانات على جانبي الفرات في العراق، مما يعني جعل الحكومة بصراحة تستنفر في هذا الموضوع. إذن هذه النقاط أساسية ومهمة في الإشارة إلى تواريخ هذه الأنهار العظيمة. الدراسة اللي عدنا اليوم هي دراسة جديدة تتحدث على أن نهر الفرات كان نهر مختلفا تماما، إذ لم يكن للنهر مجرى واحد يعبر نحو الخليج، بل كان عبارة عن نظامين نهريين منفصلين يصبان في البحر المتوسط. والدراسة أيضا اقترحت أن الفرات الحديث تشكل عبر سلسلة طويلة من التحولات التكتونية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: قبل ملايين السنين من ظهور أولى المدن في بلاد الرافدين، كان نهر الفرات مختلفا تماما، إذ لم يكن للنهر مجرى واحد يعبر نحو الخليج، بل كان وفق دراسة جديدة نظامين نهريين منفصلين يصبان في البحر المتوسط الشرقي. وتقترح الدراسة أن الفرات الحديث تشكل عبر سلسلة طويلة من التحولات التكتونية وارتفاع اليابسة وحركة الزلازل التي أعادت رسم شبكة الأنهار في المنطقة. ولفك هذا اللغز، استخدم فريق البحث بيانات زلزلية بحرية عالية الدقة ونماذج حاسوبية، وركزوا على تراكمات رسوبية ضخمة مدفونة تحت قاع المتوسط تشكلت خلال فترة أزمة الملوحة المسينية قبل نحو 5 ملايين سنة، عندما انخفض مستوى مياه البحر بصورة هائلة. وتوصل الباحثون إلى أن الفرات القديم كان يتكون من نظامين نهريين كبيرين، هما كاراسو القديم ومرات القديم، وكانا يجريان من الأناضول باتجاه الجنوب الغربي ليصبا في حوض المتوسط وليس الخليج العربي. ومع استمرار النشاط التكتوني بدأت الأرض ترتفع تدريجيا، فانحرف مسار النهرين نحو الشرق واندمجا ليشكلا النواة الأولى للفرات الحديث قبل نحو 1,600,000 سنة فقط. وتوضح الدراسة أن هذه التحولات ساعدت على بناء السهول الرسوبية الواسعة التي أصبحت لاحقاً جزءاً من الهلال الخصيب، وهي المنطقة التي شهدت بدايات الزراعة والمدن الأولى. ويشير الباحثون إلى أن الأنهار القديمة كانت تحمل كميات هائلة من المياه تجاوز حجم تصريفها مجموع تصريف أنظمة النيل والفرات ودجلة مجتمعة في الوقت الحالي، مما يدل على أن الأناضول كانت أكثر رطوبة. كما كشفت إعادة البناء الجغرافي أن الفرات القديم اقترب بصورة غير مسبوقة من نهر النيل القديم خلال تلك الأزمة، بحيث لم تكن المسافة الفاصلة بينهما تتجاوز 25 كيلومترا فقط، وهو أقرب اقتراب معروف بينهما في تاريخ الأرض. ورغم أهمية هذه النتائج الفريدة، يؤكد مؤلفو الدراسة أن عملهم يعتمد على تفسير التضاريس الحالية والبيانات الزلزالية، مما يجعلها فرضية علمية قوية، لكنها لا تزال تحتاج إلى أدلة ميدانية إضافية.
0: إذن أحبتي، توضح الدراسة أن هذه التحولات ساعدت على بناء السهول الرسوبية الواسعة التي أصبحت لاحقاً جزءاً من الهلال الخصيب، وهي المنطقة التي شهدت بدايات الزراعة والمدن الأولى، كما يشير الباحثون إلى أن الأنهار القديمة كانت تحمل كميات هائلة من المياه تجاوز حجم تصريفها، كما قلنا مجموع تصاريف أنظمة النيل والفرات ودجلة مجتمعة. كذلك أيها الأحبة، يعتقد الباحثون، وهذه نقطة أساسية، أن الانخفاض الحاد في مستوى البحر المتوسط آنذاك أدى إلى تعميق الأودية وتسريع تعرية الصخور ونقل كميات ضخمة من الرواسب نحو الأحواض المنخفضة، كما يرجحون أن بعض هذه الرواسب العملاقة ربما تكونت نتيجة فيضانات كارثية قد تكون نجمت عن انهيار بحيرات مرتفعة في الأناضول. لا تعني هذه النتيجة أن النيل والفرات كانا عبارة عن نهرين فيهما كميات كبيرة جدا من المياه، لكن المشهد الجغرافي للمنطقة كان مختلفا جذريا عما نعرفه اليوم، وأن الأحواض النهرية الكبرى كانت تتحرك وتتغير مع تغير مستوى البحر وحركة القشرة الأرضية. أحبتي، فرضية قوية تحتاج إلى أدلة إضافية. رغم أهمية النتائج، يؤكد مؤلفو الدراسة أن عملهم لا يخلو من القيود، فإعادة بناء مسارات أنهار اختفت منذ ملايين السنين تعتمد بدرجة كبيرة على تفسير التضاريس الحالية والبيانات الزلزالية التي تحدث عنها التقرير، وليس على أدلة ميدانية مباشرة من كل جزء من أجزاء النهر القديم.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعة تايم سكوير. حياكم الله.

إذا حدث لك أن زرت موقعا دينيا في بلد ما، ديانة أنت ما تنتمي إلها، غالبا ستشعر بشيء في داخلك، شيء يمس الجوهر الديني، شيء من العاطفة التي تتقد فجأة بسبب يعني لأسباب دائما يقال عنها أنها روحانية أو كذا إلى آخره. غالبا أقول، ما أريد أقول دائما معمم، هسا هذا الشعور هو شعور غريب، أنت لست مؤمنا بهذه الفكرة، ها؟ تدخل إلى معبد وتجد الناس متأثرين في هذا المعبد، يتضرعون لإله يعبدونه، ها؟ أنت ماذا تتأثر؟ تتأثر بهذه الحال التي هم عليها. المهم هذا يحصل، نعم يحصل، هو يحصل في كثير من الأحيان الحقيقة، مو بس بالإطار الديني، وإنما هو يعنى بأنك تتعاطف مع حالة أنت لست طرفا فيها، أنت ما مجربها، لكن أنت ماذا تشعر بهذا؟ مثلا تشوف فريق يخسر، أنت ما شجعه، ها؟ فريق يخسر وشوف اللواعب يبكون كذا، احتمال أنت شنو تتعاطف مع هذا الأمر. هاي مقدمات لموضوعنا، هسه موضوعنا كلش بسيط، يعني راح ناخذ ظاهرة هاي. واحد اثنين، في مرة من المرات كنت أزور، مو أزور لا، كنت في محطة القطار في بغداد، السقوف أو السقف عالي جدا، ها؟ في المحطة البناء، يعني أكو علو، أكو شيء شاهق في داخل المبنى، تشعر أنك ضئيل إزاء هذا المبنى، صرح يعني، ها؟ بناء قديم كذا إلى آخره. طبعا هذا شعور، يعني أكو شايفين البيوت القديمة كذا تكون متلاصقة وطينية وكذا، أكو أجواء حميمة دائما توصف كذا بالروايات، بالقصص، بالمشاهد التي ترى، التي تصورها الكاميرا، هاي المناطق الشعبية اللي البيوت ملتصقة ببعض وكذا، هذا الانخفاض شو يولد؟ نوع من الحميمية، نوع من التقارب، نوع من كذا. الارتفاع العالي شو يولد؟ يولد نوع من الضآلة اللي يشعر بها الإنسان حيال المبنى، يشعر أنه هو ضئيل، يعني المبنى عالي وكبير البناء، يشعر بروحه شنو؟ يعني يشعر بشيء من التقديس الخفي، ها؟ للصانع الماهر الذي صنع هذه البناية. وهذا دائما يأتي، يعني هذا يستخدمونه في بناء الصرح الدينية، شنو؟ يخلون البناء عالي كذا، أنا مو تشعر أنت شنو؟ تسميها روحانية، تسميها كذا إلى آخره. طبعا ما جاي أحكي على ديننا إحنا، لا لا، في العالم ككل، يعني دائما المبنى اللي نصف بكونه ديني، ها، دينيا يبنى بهذه الطريقة، عالي، ارتفاع عالي، أكوفد ألوان محددة، أكوفد كذا، تخلي في داخلك نوع منين؟ من الرهبة، تشعر أنه أنت ضئيل إزاء هذا البناء العالي كذا إلى آخره. هاي اثنين. ثلاثة، شايفين من يطلع واحد شنو يحكي نعتبره صح؟ شنو يحكي نعتبره صح؟ ليش؟ نحن نحبه يعني ببساطة، نحب أبوك وأبوي، إذا تجي تحط آراءهم على المسطرة يجوز تطلع 95% من آراءهم غلط. أنا ما يعني ما جاي مثلا، فعلا لأن إحنا نظامنا الاجتماعي كله هو بمشكلة، نظامنا الأسري بمشكلة، ما نقول إنه إحنا يعني سيئين وكذا إلى آخر، لا، أكو مشكلة في فهم الطفولة، في فهم المرأة، في فهم معنى العائلة، في فهم الاستقلالية، في فهم الاعتماد على الذات، في فهم الاحترام، في فهم التواضع. أغلب الناس يكونون وضيعين وهو يعتقد نفسه شنو؟ متواضع مثلا. في فهم الشجاعة، هواي ناس يعتقدون نفسهم شجعان وهم متهورين، وهكذا كثير من القيم الاجتماعية كذا اللي هي احنا تربينا عليها من الطفولة هي بيها مشكلة، مو؟ المهم فمنخلي آراء آبائنا أو كذا أو أهلنا عن مسطرة شوفها بيها هواي، يعني من يجي واحد يقيمها فعليا، ها، شوف بيها غلط. أنا مرة عجبني واحد طلع قيم شنو؟ قيم أزياءنا إحنا، بما أننا نعيش في بيئة حارة أزياءنا غلط، ما تناسب ويا البيئة الحارة، يعني إحنا من أكثر المجتمعات اللي يفترض أن ترتدي القبعات مثلا صيفا، ها، إحنا ما نرتدي القبعات في ثقافتنا، ماكو، يعني تبس هاي القبعة هيك شيء، شنو أنت بالمكسيك، ها مثلا، يعني
أو مثلا تلزم شمسية، شين السالفة؟ إيش دعوة؟ هتشين ترقيق؟ ها؟ ثقافتنا ما موجودة هاي الأشياء، موجودة بالعكس إنه أنت تشرب شاي وأنت ما أدري شنو، أنت هسا الشاي أهم من أكو في أشياء علمية تقول يدخل الجسم ما أدري شنو، يسوي أشياء تفيد بالتبريد، ما مهم. هسا هاي ثلاثة، إنه كثير من آراء الموجودة قد تكون آراء خاطئة أو تجانب الصواب أو فيها بعض الجدل، ها؟ لكن احنا ناخذها ليش؟ لان من المتكلم او المتبني لهذه الاراء احنا يعني ياثر علينا، ابونا، عمنا، كبيرنا، كذا الى اخره. وهنا مشكله عدم التخصص، هاي مشكله. كثير من الاراء الشخصيه يفترض ان تكون ان تنسب الى الشخص، يعني ما نتبناها كوجهات نظر عامه، ما تكون يعني خلص هي آراء شخصية، هي آراء بحلوها ومرها هي ماذا؟ هي تعبر عن هذا الشخص، عن أزماته. تخيلوا طبعا ما نريد يجوز ناخذها فقرة لوحدها، كان نيتشه فيلسوف الألماني يحكي عن سقراط، يقول هذا سقراط ما عنده فلسفة، هذا مريض، هو مريض. يقول هو مريض عنده مشاكل، سواها يعني موضوع وفلسفة وكذا وجدل وإلى آخره. وهو عنده تعليق جميل على فكرة الجدل، لأن مشهور جدا بفكرة الجدل سقراط. إذا واحد سأله ما الحب، أو مثلا كيف يكون الإنسان سعيدا، مثلا يسأل هذا السؤال، يقول له ما معنى السعادة، يعوف الجواب. يظل هو يسأله، فمشهور بالجدل، يقول هو هذا مريض نيتشه، يقول هذا سقراط مريض كذا إلى آخر، فاخترع فلسفة كذا احتمى بالجدل. هو يقول احتمى، هو كان يعتبر اللي جادل نيتشه، يعني في كتابة غسق الأوثان، كان يعتبر اللي جادل هذا هو اللي ما عنده مكانة، يريد يبرر، يعني يريد يوضح أنه هو صح، بس عنده مكانة وعنده سلطة، بس يقول والله أنا أشوف هذا هيتشي وخلاص، يعني ختم، ها ختم، نقطة، انتهى الموضوع. بس اللي جادل يبين، طبعا مو بالضرورة رأي نيتشه أنا هو صحيح وموضوعي، لكن نيتشه أيضا متطرف في أفكاره، وربما من صميم الفلسفة أحيانا أن تخترق المنطق. يعني من حاسب أن لو واحد زاد واحد يساوي اثنين، لا أنت غلطان، أنت كذا إلى آخره، بهذه الطريقة الفوضوية. هو من شأنه أن يكون فوضوي أحيانا، أو يكون خارج عن النسق، لأن هو فيلسوف، يعني هو صاحب أفكار، هو يخترع الجديد بهذه الطريقة، مثل الشاعر اللي ينتهك اللغة، ومن حقه أن ينتهك اللغة في كثير من الأحيان. المهم، كل هذا كلامنا اللي هي ثلاث نقاط حتى نحكي عن الترند صار ليومين، اللي هو لقاء كاظم السحر.

طبعا مرات تصير مشكلة من واحد ما سامع وما فاهم وما يعني وما سامع الكثير من الأشياء ويسمع شيء حلو ها يعظمه مباشرة. ليش؟ لأن هو ما سامع يعني أشياء مهمة هواي في حياته. فأي واحد يلاقي ها قبل تشلب بي، خصوصا إذا وصل له، يعني لأن أكو أشياء هي مهمة جدا بس حتى توصل لها يراد لك تتعب، يعني الطريق لها شنو وعر. يعني مثلا تجد كتاب مهم تقرأ ما تفهمه، مو معناه أنه الكتاب بيه مشكلة، أنت بيك مشكلة، أنت بعدك ما واصل لدرجة أنه تقرأ هذا الكتاب. ولذلك الناس شنو تتمسك بالأشياء السهلة للأسف الشديد، يعني تتمسك بالأشياء السهلة، الأشياء اللي هي في الغالب بمتناول اليد، يعني خلاص وهذا الميديا همين تساهم بهذه الطريقة. احنا جاي نحكي عن حلقة كاظم الساهر، بس مو غرضنا التجريح بكاظم الساهر نهائيا، وإنما أنا يهمني الموضوع، مو الموضوع بشكل عام، هسه بعدين راح نحكي بالتفاصيل يجوز شوية. القصد أنه احنا غالبا نتمسك بالأشياء اللي هي بمتناول اليد، بينما الأشياء العميقة كذا إلى آخره في الغالب احنا يعني نبتعد عنها للأسف. وهذا جزء من طبيعة العصر اللي الآن احنا نعيش به، هاي دينا كل شيء بيها الغريب الغرائبي، بيها الغرائبي اللي لا يصدق في أحيان كثيرة، لا يصدق بس موجود. بس أكو جيل هو ما سامع، أو أكو مجموعة، أكو كائن، أكو طبيعة إنسانية ما تسمح. يعني أنت يكفيك أن تسمع حديث الحصار في العراق حتى تعرف ما هو الحصار. منين تسمعها؟ من الناس، من أهلك، من أبوك، من عمك، من خالك، من جدك. أنت لا تقول لي إحنا مرينا فترة صعبة بالحصار، هذا لا، هذا اختزال، هذا اختزال مرضي، لأن هنا أنت تحتاج إلى أن تغور في التفاصيل، ها؟ تغوص في التفاصيل. ليش؟ حتى تعرف، حتى تتحسس معنى الحصار الحقيقي يجب أن تعرف التفاصيل. حتى من تقرأ عن فترة صدام وشلون عانت الناس وكذا إلى آخره من الخوف من انعدام الأمن، يجب أن تفهم ذلك، يجب أن تعرف معنى أن يؤتى بشهيد ماخذين الأمن وعادمينه البيت ويقول لهم اعطونا ثمن الرصاصة اللي قتلنا بها ابنكم. عجيب، أكو شيء خيالي يعني، مو بس أنت يحتاج تعرفه أحيانا، مو حتى تنتقم وحتى كذا وحتى لا، حتى تعرف، حتى تشعر، لأن يعني الشعور والمعرفة لازم يكون سوى حتى تمر أنت بتجربة حقيقية. فلذلك مأساة أحيانا نحن نعتبر يعني يجب أن نسمع من مصادر متعددة الأشياء. يعني الفترة اللي دائما يسولف عنها كاظم في لقاءاته هي فترة عاشها العراقيين، أو عاشها العراقيون، ها، بحلوها ومرها. هسه الحلو قليل بيها، بس غالبا يتم تصوير هذه الفترة من وجهة نظر شخصية، بالنسبة من كاظم يتحدث، يعني يتحدث هو عن نفسه عن عائلته، إلى الحق طبعا لأن هو يسأل بهذا الاتجاه، مو يراد منه أن يتكلم بهذا الاتجاه. لكن اختزال هذا أنا يعني أكو مشكلة به، إنه إحنا جاي نختزل واقعنا بأحاديث قصيرة بريلزات، بينما يفترض إنه إحنا نتعمق في هذه الأحاديث كثيرا عن طريق المتخصصين، عن طريق الكتاب المهمين، عن طريق الناس اللي يفترض أن يبذلوا جهودهم في هذا الشأن. ليش؟ حتى تكون عندنا معرفة، حتى ما ننخبص، حتى ما ننخبص بأي واحد يحكي على الحصار أو يحكي على كذا، لأن إحنا يجب أن تكون لدينا معرفة متكاملة علمية موثقة كذا، يجب أن تكون هناك وثائقيات حقيقية موجودة، الفضائيات تحرص على إنشائها، الإذاعات كذا إلى آخره، يجب أن تكون عندنا مادة. إحنا لحد الآن ما عندنا مادة حقيقية مثلا عن حرب إيران، ما عندنا أفلام وثائقية رصينة، ها؟ تخيلوا يعني تخيلوا هاي الحرب اللي هي 8 سنوات، ما عندنا، ما نمتلك إرث إعلامي مهم كذا يتناول هذه الكتب، ما كتب مهمة تتناول هاي الحادثة، صدقوني.
افلام ومسلسلات ماكو ماكو ماكو. ولذلك احنا في جوع. بعدين من يجي واحد يحكي مهما يتكلم هو الحديث بينقص, حديث بينقص, لان دائما يعني شد واقتطاع ولصق في احداث معينه, يبين الجانب الشخصي, يبين الكذا الى اخره وينتهي الموضوع. انا هذا يحزب نفسي طبعا, مو الغرض انه احكي على كاظم, انا ما جاي احكي عنه, وانما الشيء بالشيء يذكر من هذا الباب.

الانبهار ايضا. خلينا نحكي عن الانبهار. احنا في عصر همينا يعني ملينا من مساله ان ننبهر. والله ملينا. يعني شنو ننبهر؟ يعني احنا ظلنا ننبهر بابسط الاشياء، بالجمله، بطريقه الكلام، بكذا الى اخره. هاي همينا سؤال، ليش جاي ننبهر؟ يعني معقولة احنا محاطين بهذا السوء؟ هاي مشكلتك. يعني اذا انت ما عندك قريب انسان جيد، هاي همينة مشكلتك كمتلقي بكثير من الاحيان، بحيث انت تنبهر انبهار. وهذا الانبهار صناعة. انا شفت في حلقة من الحلقات القديمة لقاء مع مريان فارس، فيلم وثائقي عن حياة مريان فارس، وهذا الفيلم أعتقد أنتج في كورونا. للأمانة الفيلم جميل. أسأل مريان فارس أنا ما أسمعها، ها؟ بس هي ظاهرة، هذه المرأة التي فنانة اللي عندها عرض دائما، شو وكذا إلى آخره، أمام المسرح وترقص وكذا إلى آخره. هذا جانب موجود ولها حضور وكذا إلى آخره، وهاي الحياة الترف بيت كذا إلى آخره. وهي همينة باللقاء تنظر لأفكارها وكذا إلى آخره. إيش تكتشف إنه هاي الإنسان البسيطة، هسه أنا أقول بسيطة مو من باب التجني، مو من باب إنه إحنا يعني كومبلكس، إحنا معقدين، وإحنا لا، وإنما وفقا لما تقدمه يعني فنيا، ووفقا لصورتها الظاهرة أمام الناس، هي إنسانة بسيطة على المستوى الفكري يعني. فتتكلم أيضا، تنظر إليها وجهات نظر، ومن حقها طبعا. لكن جد خطر من أجي أنا مثلا أخذ فكرة اجتماعية أو فكرة نفسية أو فكرة كذا من كلام مريان فارس، أخذها من اللقاء واستخدمها في حياتي. شد خطر هذا، شد خطر هذا الموضوع، خطر. ليش؟ لأن أنت مرات تقرأ كتب متخصصين وتشكك به، تقرأ كتب ناس تعبانة على نفسها في مجالها. احنا نعد حلقة لكم، ها، وانا اعتمد على مصادر خاصة بخبراء نفس وخبراء علوم ويعني فلاسفة وكذا الى اخره، وتأكد من المصادر دائما، خاف تطلع الجملة كذا الى اخره. ليش؟ لان هاي امانة. لكن احنا صرنا مستعدين، او اكو صناعة هي تبهر. احنا مساحتنا على هاي البناء العالي، ها، اللي يصنع التقديس او يصنع الهالة. هناك اشياء كثيرة من شأنها ان تصنع الهالة، ملامح الوجه تصنع الهالة. التشاكيت هذا اللي بألف دولار من الممكن ان يصنع الهالة حقيقة. الساعة ممكن ان تصنع الهالة. طبيعة الاضاءة ممكن ان تصنع الهالة. احنا في عالم مصنع الان، ماكو شيء يترك مصادفة. انت عندك خيارين، يعني بالميديا عندك خيارين، يا اما تصنع الهالة عن طريق هذا الرقي او هذا الايغال في ادعاء الرقي او الرقي، انا ما جاي اتهم، او الايغال في الشعبوية. يعني يا اما تكون انت كلش، ها، يعني فايخ عرفت عمار، ها، او تكون انت كلش شعبوي، كلش يعني، ها، كلش قاع القاع. هذا هو التطرف، هو هذا نوع من أنواع التطرف. يعني أما أن تكون أنت أبيض جدا، أو أن تكون في الجانب الآخر من البيض، الجانب المضاد، خلص. بينما إحنا حياتنا هي بلون رمادي، حياتنا طبيعية، إحنا لسنا قديسين، لسنا ملائكة، ولسنا شياطين بين هذا وذاك.

الحياه مثل حياتنا اللي يعاني حتى يحصل على بنزين مثلا, ها, واللي مسلوق بالحر وما كهرباء وبالمولد تاخر منه, والبنك لا تفيد بالغرض بالبصره, يعني بنك يعني البنك يراد لها مكيف خطي, يعني البنك ها اللي حياته, انا مرات اقول يعني اللي يعيش هذا الواقع المزري عليه ان يراجع افكاره. ليش؟ لان اكو خلل بالمنظومه, يعني مو بس يراجع, يعني مو بس يحكي على السياسي وبس كذا الى اخره, يقول انا ليش عايش هيك, يعني هاي المنظومه العقلية اللي خلتنا بالأخير نعيش هاي الحياة بهذه الطريقة يجب أن تراجع ويجب أن تصحح. حتى اللي تتبناه فكريا يجب أن يراجع ويصحح. ليش؟ لأن هي أوصلتنا, هاي المنظومة اللي براسك وبراسي وصلتنا لأنه نعيش بهذه الطريقة. وخلونا نبتعد شوية اليوم على الأقل عن نظرية المؤامرة, إحنا مسؤولين عن هذا الخراب, هذا الخراب إحنا مسؤولين عنه, ولذلك يعني ينبغي أن نراجع ما قدمناه لأنفسنا بطريقة أو بأخرى, مو وإلا ما معقول. يعني اليوم أنا أقرأ خبر في اليابان, تخيلوا, وأنتم قارنوه بخبر الازدحام بمحطات البنزين. شنو الخبر بالياباني يقول؟ كاميرات رابطينها بالذكاء الاصطناعي, أو خير, وبعدين مبنى, هاي الكاميرات تمكنت من إنقاذ شخصين يريدون ينتحرون. يعني شنو؟ يعني هاي الكاميرات تشوف الوجوه, ركز لي, هاي الكاميرات تشوف الأشخاص, تحدد سلوكهم بالذكاء الاصطناعي. هذا سيقدم على الانتحار, هذا عنده اضطراب انتحاري, ها, تخبر هذه الكاميرات في لحظات معدودة, تخبر الشرطة لحقوا على فلان راح ينتحر, وفعلا أنقذوا اثنين, هم واحد كان يكتب برسالة الانتحار حتى ينشرها, والثاني طفل هذا, والثاني أيضا كان يريد أن يعني يروم أن يقفز أو كذا إلى آخره من على سطح البناية, لأن اليابان تعرفون توصل يعني حالات الانتحار في السنة في العام الواحد توصل 20,000, يعني مشهورة اليابان بالانتحار. هسه اليابان متطورة وكذا, بس هي من أشهر البلدان بمن بأعداد الانتحار وكذا, وهاي ظاهرة عندهم أصلا, ظاهرة يعني عندهم طبيعي, يعني الأمر واصل لمرحلة أنه يكون يعني مستساغ الموضوع بسبب طبيعة العمل اندماجهم, ها, هذا حتى يجيك البلاي ما يعطل, ها, كم واحد ينتحر باليابان بسبب العمل, يعني بسبب طبيعة العمل, طبيعة العمل شلون يشتغلون هم اليابانيين, يعني أكيد ما يشتغلوا بباله مثلا في موضوع آخر أو لك شوية وجي أو كذا, يكون يعني هماك, انهماك والتزام, والشعب الياباني معروف بالالتزام في كل شيء في كل تفاصيل حياته. تخيله أحد صناع المحتوى يطلع سلات النفايات, الكل شيء الكل سلة أشوف وظيفة, هاي للبطالة, هاي للكذا, على مود هذول شنو يعني يختزل الوقت حتى بعدين يسوونها إعادة تصنيع أو كذا إلى آخره. كل شيء بحد, هاي للجزاز, هاي للايلون, هاي, ها, إحنا وين نشمر بالشارع, شد حلو العراق. المهم, فهاي طبيعة الحياة خلت يعني الناس ينتحرون كذا إلى آخره, أكو نوع من الالتزام القوي, أكو ضغط, أكو كذا إلى آخره. المهم, هذا تقارن بمن؟ قارنا بحياتنا, احنا وين, ها, والجماعة وين, فد يعني فد فد فد بون شاسع يقهرك, يقهرك. بس مرات تقول لا, يعني هو طبيعي, طبيعي, طبيعي, لان احنا عشنا في هسه احنا اذا اجى واحد حل لنا ازمة البنزين راح نعتبره بطل, يعني نصوش بينا, لان بعدنا نعتبر الاخرين ابطال, يعني هسه احنا محتاجين الى منقذ, واحد يحل ازمة الكهرباء وواحد يحل ازمة البنزين حتى نعتبرهم ابطال ونمجدهم ونغني لهم وكذا الى اخره. اكو خلل وين؟ بنيوي في ذهنياتنا للاسف الشديد.

حلو هاي الأغنية عمار، شكرا. طبعا من ألحان عمرو مصطفى، ملحن المشهور اللي غالبا لحن كثير من أغاني عمرو دياب أيضا. المهم نحكي عن أزمتنا وأزمة البنزين وأزمة اللي هي أزمة مستمرة وأزمة يعني تكشف شيء من الخلل المستمر. يعني هي أزمة صحيح تروح وتجي وكذا إلى آخره، لكن هي تكشف إنه إحنا ما عندنا حلول مستدامة. عندنا بعدنا بلد نفطي وبعدنا نعاني بالمشتقات وبعدنا نعاني بكذا إلى آخره. وهذا يكشف لك إنه طبيعة العمل اللي تأديه مؤسسات معينة هو عمل يحتاج إلى نوع من يعني من المعالجة بالحقيقة. وايضا يخلينا نعرف انه احنا طبيعه تعاملنا مع ما هو سياسي ومع ما هو خدمي وهو هي بها مشكله. الان احنا بها مشكله، يعني احنا الان نعترض مثلا، يعني هل يحق لنا واقعيا ان نعترض على انتشار الفساد؟ هل يحق لنا واقعيا ان نعترض على انتشار الفوضى؟ هل يحق لنا واقعيا ان نعترض على انعدام الخدمات؟ هاي أسئلة حقيقية. بالجواب الأول نعم يحق لنا أن نعترض، لكن في الجواب العميق ربما نحن جزء من هذه المؤسسة. يعني إحنا جزء من تنظيم هذا الخراب. نخلي له قوالب ونخلي له كذا، وبعدنا نمجد المسؤولين، وبعدنا ما عندنا حلول، ما عندنا حركات حقيقية لمعالجة. المشكلة لأن هو النظام الديمقراطي قائم على حضور المواطن يفترض، مو صح؟ من يغيب هذا المواطن يغيب عن الوعي. المشكلة السياسي يتفرد. يعني أمس أنا أسمع خبر أنه الأصول ستباع، أصول الحكومة، أصول الوزارات أو أصول حكومية ستباع. يعني العراق واصل لحالة انه يبيع حتى يسدد. يعني لما جاي تلاحظون، يعني تخيلوا مثلا مستشفى هيك تنباع، حكومة تنباع، تصير اهنية مثلا او كذا. اصول هسه ما اريد ادخل بالتفاصيل. فمرات يعني الفكرة مرعبة انه احنا واصلين لوضع مرعب. والمرعب احيانا ان لا احد يشعر بالرعب ولا احد يشعر بالخوف. والكارثي أكثر من الكارثة نفسها أنه ماذا؟ أنه لا أحد يشعر بالكارثة. أو ماشي، يعني حياة طبيعية، من الساعة ازدحام على أبو الفلافل وازدحام على أبو الصمون والطسات موجودة بالشارع وازدحام بالبنزين وبالمحطات وكهرباء طافية، وهي هاي حياتنا نفسها. لا نشعر أن هناك شيئا قد جرى إصلاحها. يعني الأمور دائما هيك بهذه الفوضى، بهذه الهوسة، وإحنا جزء من التقبل. يعني عايشين بالميديا، عايشين بالريلزات، عايشين باللقاءات، عايشين كذا، وعايشين حياتنا لا نشعر بها. يعني ماكو طريقة تمسك بها هذا الذي لا يمسك. حياتك، عمرك، هذا عمرك، عمرك أنت لا تستطيع أن تجد له معنى في بلد يعني يسرق هذه اللحظات، يسرق هذه السنوات. انت فكر لي من 2019 لحد الان، ربما انت متخرج بس ما محصل وظيفة، ربما تريد تتزوج بس ما تقدر، ربما عندك مشكلة بالبيت، من هذا الثراء الفاحش اجى بطرق غير شرعية وانت باقي في مكانك. يعني كأنما احدهم يريد ان يجبرك على ماذا؟ على ان تتخذ طريقا ليس جيدا، طريقا سيئا، حتى تبني نفسك. يعني بالنهاية يعني اشد المقاومة هو اشد الجهاد، هذا ان تبقى نظيفا، تبقى انسانا جيدا في وضع هو كله اللي يحيط بك هو كله مو جيد. يعني كله انت محاصر. هناك من يعني يخبرك بصوت بصوت عال أحيانا عليك أن تفعل كذا وكذا وأن
تعارض هذا، يعني أن تجتاز القوانين وأن تجتاز الأخلاقيات وتجتاز وتجتاز حتى شنو، حتى تصل، حتى تصل ويسمونك بعدين سبع وبطل. لماذا؟ لأنك استطعت الوصول إلى الغنيمة، حتى لو كانت هذه الغنيمة هي قائمة على سرقة اللقمة من أفواه الناس.

0: هو همينة طبعا الفن ساعات الأغنية والشعر هو همينة جزء من تزوير أحيانا تزوير بلاغي يعني يزور إنه ينطيك حياة بديلة يعني حتى يعني ترجع من المحطة ما محصل بنزين شغل أغنية وداعني يا حزن وين وداعني معود مثلا يعني أهلا يا حزن هنا. المهم على طاري أزماتنا اللي حكينا بيها في النصف الثاني من الحلقة خلونا نلم الموضوع عبر هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: عندما تغرق المجتمعات في أزمات معيشية ممتدة يضيق أفق التفكير اليومي ليصبح متمحوراً حول البقاء البحت. في هذه البيئات يتشكل وعي جمعي ينظر إلى الدولة كمنقذ غيبي أو أبوي ينتظر الناس منه معجزة لتبديد المعاناة بدلاً من رؤيتها كمجموعة مؤسسات تلتزم

يلزم بتقديم خدمات عامة بموجب عقد اجتماعي وقانوني واضح. الاقتصادية تفاقم شعور العجز لدى الأفراد، ما جعلهم يتشبثون بأمل الخلاص الفردي أو الانتظار.

الانتظار السلبي لحل يأتي من الأعلى، فتراجعت لديهم فكرة المواطنة الفاعلة والمحاسبة المؤسساتية. تساهم الآراء السياسية السائدة في تغذية هذه الأزمة، إذ تنحاز غالباً نحو الولاءات الأولية والأيديولوجيات الشعبوية التي تدغدغ العواطف دون تقديم برامج عمل واقعية. يترافق ذلك مع قصور حاد في وعي الحقوق والواجبات، حيث يجهل قطاع واسع من المجتمع آليات عمل الدولة الحديثة وفصل السلطات. هنا يبرز غياب النخب الثقافية والسياسية التي تخلت عن دورها التنويري. انشغلت فئات واسعة من هذه النخب بالصراعات البينية أو انكفأت على ذاتها في أبراج عاجية، بينما اختار البعض الآخر التملق للسلطة تأميناً للمصالح الشخصية. تسبب هذا الانكفاء في فراغ معرفي وتنظيمي هائل، وحرم المجتمع من رافعة حقيقية قادرة على تفكيك الوعي الرعوي وإعادة توجيه البوصلة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون عبر نشر الوعي الحقوقي وتنظيم الطاقات الشعبية في أطر مدنية منتجة.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس،
2: هوا الناس مع علي الياسري.
3: راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

البصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

خيطت جروح وشديت ما شفت أغمق من جرحك حبيت وتبت ورديت يا قلبي حرت بنصحك خيطت جروح وشديت ما شفت أغمق من جرحك عذاب أحوالي عشق الغوالي عذاب أحوالي عشق الغوالي ما سمعوا

يطفى ما يعينه ويشتعل بتشوف ديه ويضحك بوجه الظنون بغير قلبه ويبتشر والبيه بيه الماي يخطف عالجروفه وداع صدفة ويعتني الهرش لي بس ما يعتني اشتاق لي اللي يعترف ظله يموت صاحي واللي يعيش بلا وعي بغير ظل الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل اشتاق لي اشتاق لي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة ووحشتي بلا يهم وحجة الفشلة لتطشني تراب ما يسوى شلم وهم دنيا نبعد بيها بغيرك انت وشنو معنات الجرح من غير دم اشتاق لي تخضر ظنوني بقاع صبخة ويشمت رموش على طرواك الجفن وتشرق شموس بحضل

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هي براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاج ولا
1: مزاج
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي
0: بطعم البرحي
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة في موجة.

عندنا صوت 102 وعندك صورة فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية. 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

0: تايم سكوير اف ام، عندنا سوالفكم تلتم.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أحلى حب أحلى حب.

0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: حبيبي.
1: يا لخديك ناعمين يضجاني بالسنا.
2: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.